ولي خواي خوشويستي خوان خوشويستي حتى إذا أحب فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به صحابة أبو تار رباني بون حمو بينين وبيسنو ورويشنو هل سكوتيان ربانيان أبوا تحشتك ناكم حدثا زوب يمنا خوش وتورم بلام إلا أسم الله في أمر بزام تسيفاني هل تلاك في أمرت يا رسول الله فأسمعتني أمي فيك فيك ما أكره دايك مشتاشي درباري تبو هر كي ديات ورناك روش بروش دلي راقتربي من زور زور دلم تنبو قصيتي برامبر بو برامبر تو زور دلم بيتون بو تم بريتي كم خواب كامل يم رازي بتو بكامل رازي فرمي أبا هريرة سي أري أقر دعاي دياتي لو كم يا رسول الله دعاي دياتي لو كي تسن بيم خوش دعاي لو فرمي كواتا من دعاي لو كم دستي برس كردو في أمر صنصن فرمي اللهم اهدي أم أبي هريرة سيزار فرمي دستي برسوتي اللهم اهدي أم أبي هريرة يا ربي خدايا هدايتي داش أبو هريرة يبدأ يا ربي خوايا هدايتي داش أبو هريرة يبدأ يا ربي خوايا هدايتي دي بيخي أسر ريق الراس ضلي نرم كي خدايا أو أبو هريرة كبي خوش دايش هدايتي وري خدايا هدايتي بدي أفرمي أبو هريرة سكا زور متمانيا بدو عيك بيغم وكي من يجي لحديثي يقول يبزاني يكسر ضلي طربو لخوشي حستا بفل فل بيخسر يكسر غاري دا برو مال تي چواسي صحابي وفرمي أتم مجدا أدم بدايكم كبيغمر دعاي لو كردي باشكم بوقسي ضلينا ربي أي رويك أرف لما جئت فبصرت إلى الباب كرنزيق بولا مال تماشم كردي تماشي دركم فإذا هو مغلق تماشم كردي درك كبي ودرابو نزيق بوما فسمعت أمي خشف قدمي كبي دايشي من جويلة شخشكاني بي من بو فرموي قالت مكانك يا أبا هريرة تلا زي خوت راوسا أي أبو هريرة نيجور دركي بي ودابو أري منش لزيخهم رأسهم تم يا إلهي دبي أو جاري الرسوان بكا قسم بيبري قسم بيبري أبي تيبري من هاتيم أو مجدي بيدم زور دعام كد لبردمي درقي أري سمعت خضغضة الماء جملة شر شري أو ديار أو أرجاع نمزاني تسيء قومي قال أري تماشم كردي حستم كرد وادايكم خوشوا كاتك لما فتحت الباب كاتك درقي كردوا سيري بكرت درقة كردنوا درقي كرتو خوي زوان زوان شوشتيا زل چیچی سیو خوابن، اوی خیماری لسر سرینه، تصفیه لسرینه، محجب و جوان خوی پیتیا، اره رأی تو نورا مبتسم، تماشم کرده اره نورا که درگی کرده و پیکنینه و اره ویستم برم دایا مجرد لی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویستم قصب کم تی لا تکلم، تی قصب مکا اشارتنی اشاری بمن کن که قصب نکی، اره فرموی یا ابا هریرا، ليش أوي توقسب كي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شاهدي هنا يكسر أريف بكى أبو هريرة يكسر دسي كرب قريان زاني دعائي في غمر يكسر قبوله ببي أوي هيس يكسر زوان زوان أو لو دعائي كرب أو لو يكسر توب خوش وجب زلي خوي قريبه بزواني هات درو مجدي بيدا ببيكنين وخوش غاردة لاي في غمر صلاصم ولا خوشيان فرميسك لتاوي هات اخرتي يا رسول الله دعاياك تقبول وداك هدايات ورقد ببي ويقسي لقلبكم ببي ويحس شتي لو بمحس ما عندي لقري دعاء كيتو زانه دعاء دعاء تنقرن قالو دايك ببياو باش يكبر دعاء لو داكتك بخود دعاي لوك لسوزد دعاي لوك لك تكاني دي لو كسك هدايات ورقدي افرمي كديتي درجاي دعاء بويتو سيقه ومتماني زياده وشتي عملي ديت سو انسان عندك كاتك شتيك بتساو ابيني فرقي هي وكو في غمر إبراهيم فرموي أريني كيف تحلم وتقال أولم تنين قال بلا ولكن ليطمئن قلبي أبو هريرة كبتساوي خوي دي درقاي آسمان سن نزيك ودعاة سن قبول بي وخوات سن نزيك لإنسان فرمي يا رسول الله دعاياك ملوبك أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا دعاء ملوبك خل إيمان داران للاي من خوشيوز من إماش للاي من خوشيوز فرموي دستي بيرس كر فرمي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فرمي يا ربي خويا أو أبو هريرة وداشي خوش ويسكي لا إيمان دارا وإيمان دارا إيش لا يخوش ويسكي والله هيسك سيك نبو أوي داشي بين إلى خوش يا نبيس ومنش أوانم خوش أبيس لو براستي بزانا كاتي دعاء أو كاتاني دعاء كسلاح يشي قوريا بلان بوشر تيتول لدس خوتي ندي علاقة لك أخوا قرنق بي باش بي بخلق ببيا وباش يكبري دعاء كشرط يا إنسان في أغمار خوخوا يقبري القرآن فرم أو كاتاني كهستي كي كيقيني كضلت خوشي بدعاء خواي قبري فرمي درباري مريم خو بيغمبر نبو أفرمي كاتك مريم تواو تفرغي كر له عبادة وتسونا محراب دسي كر بدعاء وذكر لنا ومزقوتا أري كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا عمري لست صالتي بربو من دالي نابون خزانة كشي نزوقو بلام هشتاش لدعاء كردن نوستابو بلام سارد بو

كتماشي كرد ديمني شديد دسي كرده وبدعا كرد أري كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا تماشي كرد مريم رزقي لبيشة وسليك لبيشة لكاتي زستانة خوارني هاوين ولكاتي هاوين خوارني زستانة قال يا مريم وأنا لك يا هذا أي مريم وشيلو تديني خو أمن كفيلي توما وليرة درقام قبار كري كس ليرنيا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء أولا لا إخواده ملائكة مرج سنيك دين لآسمان ودين إمنان خوين كت زكريا أو يديد كتماشي كرده يرزق ما يشاء بغير حساب خوال آسمان درقي آسمان سن نزيكا خو پیغمبر نيا آفرته كو تن با آساني خواه قورا كديتي بتاوي خوي بيني يقين مطمئن زياتر دروز بو يكسر هنالك دعا زكريا هنالك ألويك يقين مطمئن اطمئنان بتاوي خوي ديتي هنالك دعا زكريا ربه داواي كر لخواي قورا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء خواي منالك طيب وبأشن في ذكتو سميع الدعاء فنادته الملائكة حفاء تعقيبها يكسر ملائكة كان هاتنا لاي بانجك وهو قائم يصلي في المحراب لبيوب نوجي كر لنا محراب دا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مجدت لي بخواي قورا من ذلك تدا بناوي يحيى كسيدا وقوري وحصورا باكا لهمو قناه تاوانك وقورا أبي وأبي بفيغنبري يعني هنالك دعا زكريا ربه تبقى ركاتك يقين أبيني كأبيني خواي قورا أرزو آسمان بالريو بكشتيك دلو أكا دسك بدعا كردن لو خوت لو كسوكار خواي قورا لقناه كان ما خوش بي دعا وعبادت ما قبولك يا ربي خواه دعا كان ما لقبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمين لخزمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لصالي هشتمي كوشي داو لدوير داوكاني قمارو طائف وشكاندني قمارو لزا طائف لدرسي رابردوها قشت نوشوين ايكا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دوائي اويكا بشيكي زوري غنيمه وفيء او دسكوتاني دسكوتوب ولا بني بابلين الهوازن لقبيله هوازن عشيرتي هوازن وتوزيع كربو الشويك عرزم كردن لدرس رابردو ولحكمتك بيغمبري خواي زانت وشارت شبيه دينواني بس ما لوكر ك بشتيوانا كان بيغمبري خوا علي الصلاه والسلام اهلي مدينه كبشي زوري ام دينه لاثر شاني اوان هل جيراو قرسايك كوتوت سشانيان جورج لا قليان لي درتشو لا غنجكانيان هو حساب كان مال صالي نو هجريه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دان صالي ناويانا و بيشتريش بيجو بيغمبري خو هجرت كات اسلام تي عند ابلا بوتواني يعني تو حساب كصالانا جيليك لا غنج ودور دا غورا ابن اشنا استي ويك لا استي تكليف ولا استي حتى هات ندروب وجهاد وقتال وامانن لبر او بردوام گنجان شتیان ک رنگ بجداری جنگ کان شان نکرد بیت و اسال کر پیغمبر خوان علی صلوات و سلام امانه عاده گنج له حالت یک شباب جولگ ل انفعال ولا بابلین هلچون ولا هلپیتیا اشته کی واضحه و کمتر اعتمادکات سر اویک او زاکری ک زاکری پی وی سی با مادوبون جهد هيا ایشی پیوکات زیاتر او زاکیر او بشی مخی که بسریعی برگاری پیدا ایشی لسرکا هر بوی برگ لمن لم گنجانا جوارگ لگلیه یعن کرد لبرخویان و که پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم بشی مهاجرین دا و بس بشی انصار نادات و باو قصانی که کرد من دوائی پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم داو اکات که انصاری و کوبکاتو کویان اکاتو آنی و تاریشان بودات فرمی یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنكم اي بشتيوانا قسيكم بستوت شيء او قسيا ك لايوبيام قشتوا وجده وجدتموها في انفسكم تربونك يعني شتك دلي قرتونا راحتي كردون الم اتيكم ضلالا فهداكم الله بيتان شوتوك من هات وناوت انا وقمراب سلي شواب الله سبحانه وتعالى هدايتي دان بيرتان شوتو دواني قمرابون الله سبحانه وتعالى هدايتي دان ومتفرقين فألفكم الله بي دابر دابرو پارچا پارچاو بشبشو فرقة فرقة بونو شرو آجاوو أمتير لو تيري أداو أملوي أكشتو أمانا الله سبحانه وتعالى بهوي منواني يكي خسنو يكدنجي كردنو رزو ريزو صفتان بوبيك تفرق ابو لبيت انا سيكون مل وعاله فاغناكم الله بي دسكرت فقيركم ملك قال ما نبون بسر خلق اوجيان اسال الله سبحانه وتعالى بهي هاتني منو دوله من كردون خاوني مكانه خاوني شنوار امانه بير شو ولد ينيا كرويدا دنيه مش صاله كبي غنبري اخو علي صلى الله عليه وسلم شتنا يعني قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل ببي الشك الله بيغمبركي صلى الله عليه وسلم الله إلى سربيت زياتر منتيان بسرمان أوهيو أوانش خاول فضلو برسترن بلام عجيب لي رأيه بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي ألا تجيبون يا معشر الأنصار أو بوشي والله منادن وان كما نقصانكم بولا من أدنو
قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله والرسول المن والفضل اخر والله مش بدينا يا پیغمبر اخو صلى الله عليه وسلم اخو پیغمبر اخيك اوهم فضل منتان هي بسلم انا شي والله مدري شلون روما هذه خسبكين قال اما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم والله يا تقرب ثاني تواني خسبكن جواب تان بيو ولام تان بيو والله ما كانش تان همي الراس تو خلقش باور تان بيك سيركم بران ام پیغمبر عظيم صلى الله عليه وسلم الله الى سر بيت اخر خو كس فضلي ني بس پیغمبر اخو شيخ من حدي هي فضلي هي بس پیغمبر اخو شيخ من هي فضلي هي بس الله وكاتك ايمان دار وهدايه دراوي قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الله سبحانه وتعالى من اتي دعوه نتي زين شان قوله ايمان ازاني تو هستي بيناك چونك لناويت ازاني او كسي هنا كاتك يدوزيت وانا بي عجيبه وخلقك شلون بردوام لسجده يعني لقال الله سبحانه وتعالى ازاني او كسي كسي لي شو دور روشتو لبرك اخو يدوزيت وانا هستك كوتو لدايق وتجاري شيكا اخر منتي ايمان قوريها كاي الله سبحانه وتعالى بك بسرتو نا بيغمبري خو عليه الصلاه فرم لقال واش دخلت وان جواب بنو والله جواب ايش بنو راسي جكن وجي واش تبروات ام بي بكم بتان وتايا أتيتنا مكذبا فصدقناك آخر أي بيغمبري خوتوش هاتي خلق باوري بيو ناكردي ما باور ما بيكردي تو هاتي خلق باوري بيو ناكردي بدروي أنخسبوي تو إما هاتي باور ما بيكردي ومخذولا فنصرناك أي بيغمبري كسل شوار دور نما أبو إما بشت ما قرتي تو سلمة هل ما ساندي تو إهل أو طائفة دواني بيغمبري عليه الصلاة والسلام شن دعزيت دابو هر مكة در بدر يعني كردم ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك در بدر قلابو يتو خو ما قرتيت آخر واش كم نيه يو كردو تانا وعائلا فأغنيناك ويشي شد بينا بو كهاتي تئيرا هموشتك ما بودابين كرتي بو أنا لن بو أجواب نادنو چند دی فرق ام پیغمبر صلوات و سلام الله علیه و سلم قیادی امتی گکات لگل قیادی ک کبر دوام خریشی ملت کرد نوای بسرت حتا وک نوین وکش ابی مناتی هل گریت کما علم او مناتی پیغمبر خو علی سلام هیتی بسر خلقو مناتی ک بو خو هیچ نویستو وک شخصی بلان لگل وشا فرمت انتوانی جواب بنو او اتم بوتا ثم قال أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا يعني هيج نما ولا سري بيزار وبتعقد بنو نيجرين در ببرن اشتكي بين الخي دنيا نبيت يوم بخلش تنها لبرخاتي ودنيا الراب قلن بلكم من بمسلمان العقيبة بأوني الشيء اللي شيء باشته إدمي تصنيفي بيغمبري خاصا إيشي بيغمبري خاصا وخلك بقرته ايدم بخل شيكتا اوكو بغريتواني باشان ووكلتكم الى اسلامكم كنبداو بايوا وكلتكم الى اسلامكم ازانم ايوشي يوم نتودس اسلامتي دين ذلكتان معناه ايام بايشي ناتو وزانم توشيد بوين نبداو تتي باشان افلا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم هو خلشي انصار رازي نابن خلكي وشتر بريته ومر بريته لقال خويدا ايو بيغمبري خو اكتب بنو بنو مالكاني خوتانا يعني بيغمبري خو خوشي بخشي بانصار خلق شتي دنيا اباتو اني رازي نابن ايو بيغمبري ايو يا صلاه والسلام الله الى سر بيت بيغمبري خو لقريش للمهاجرين بزي من ايوم ناتو تو مكازان ناتو تو مكة لدواي مكة مكة بجي يليتو أرواتو ناتو تا حجم الأواي لدواي وفاتا كان المدينة تأسأل المدينة يا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هلو شاريك يفرمو هذا جبل نحبه ويحبنا دلو لا أن قومك يعني أخرجوني مكما أخرجتو لقال وش دانا قرتو بي أفرو خلقي ناقر خلق أو بريت
يو رازي نابن بوي پیغمبر تانا فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار سوين بوي جياني پیغمبري بدرسة اگر بيتو نبوي كمهاجرم پیغمبر پیوکاني أنصار مش مهاجرم تعزي جنهر پیوکاني أنصار بشي قبوم لا ايوا ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار والله زي هر شيء خل شيء بدولك أبروا أنصار بدولك أبروا بود ولا يرمك أنصاري في أروت شفضليك شجوريك أبو أمتك في غنبري عن قتوت أخوي آخر يستاج بوني في وديت يستاج هو كسي بشيت المدينة زاني بوني أواني لي دهر كشون في غنبري عن قتوت أخوي صلى الله عليه وسلم الله سكوب في غنبري خواتشون لي عن رازيبو فعشان فرموي الأنصار شغار والناس دثار شعار والناس دثار أجل مقارنة ومقياس بكم لبيني خلشي لبيني أنصاره أنصار أو ندل منو نزيكن وق أو جليك بسر بيستو يكسر أو جليك يتر تشسبيو بجلكانته وخلشي كجلكان يسرون حرتشي غيري أنصار يعني نزيكية وقربية وكوتون أو جليجيرو وأن نساو بيته وكبسيو أون لقرب يا غمريكو عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يا ربي الله رحم بأنصار بيت بكرة كانوا وكانيان بأوانش كلا وانا كويتوان. للروايات كافر مي بلام دائما توشينا راحتي يا ابن. فاصبروا حتى تلقوني. أرام قربن تأكو بمن جنواني دينا وشويني قوتان. أنا سيكوري مالك رضاي الله إلى سبب فهم ولكن لا لم نصبر. طبعا بداخو بخواله وآسيانا ويني مش. أمين موقف وعلاقة لبين خلقانك كإيمان بالي بيهونون باور ودين بالي بيهونت نكشتيشي كمي دنيا وراكردن بدوا دنيا دن أفرمي دسي عن كربا قديان حتى وكوائلي هات والله كسيق نبو بقري همودة مشاعن تروانو رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيب رازي بن بيغنبري خوا بشي مبيت رازين بويك بيغنبري خوا بشي أمي بيت. شتيك نماو بيغمبري خوال جياني خوال نيبست نيبخشي بيت. شتيك نماو. شمالي. شتي تناند نفسي خوشي بخشي. همي دعوتوان. بوشي بيغمبري خوال عليه الصلاة والسلام فعلا أو تقسيماتي كرت. بوزولة توزيعي كرت. لشان رواياتي كي جوا وازداء ليش أنا أفرم إني أعطي أخواما أخاف ولعهم وجزعهم. أما درس أبو إيه ما برياني خم، بودرس أبو أنك مربين، بودرس أبو أنك إدارة أكن، بودرس أبو أنك أخوان ببشنجي مسلمان زان. في خم بريخو عليه الصلاة والسلام فري من جاري وأيدن بخلكانك، لبر أونيك أو خلك لها مكزو أخاف أتسم لابدا، أتسم توربن لسر أو النادرة تلا دين بشن دروا خمكل يريعة. دنياي أدمي با قيامتي لدزن أداد با قيامتي نفوتي بوي أدمي. اشتقنية باشاني فرمو وأكل أقواما إلى ما جعله الله في قلوبهم من الخير والغنى هنده كشيان أيانا مودس أويك خوالة دليا دروس كردون لبنيازي لإيمان لبنوانيك زان مخلطي غير كشي أم تربيه في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو الشباب أو جيلي دروس كردوك إتناك يودما فقير بيه دولمان بيه هاي بيه ناي بيه دا صلاتي هبيت موتبهي بديتي ناي ديتي اما راناك ابو دنيا راناك ابو منصب راناك ابو كرسي راناك ابو امارات نانو سي بيو بزوري جلي نبيتواني اگر من نبو اجنار وات ما انا اذا انك ما تكليفة قرب سرية لبرو ماملان لقل شتيشي كيايا يشيك لو انا فرميو كوشي منهم عمرو بن تغلب نيدا بي فرمي شيخ لو بيواني كياوما تبي ايمانك عمرو كل تغليبا عمرو فرمي والله ما احببت ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم والله بس اول شيء بيغنبري خوانا يقول ما بحرشي واشتري سوري دنياي اول وصفه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تو بزانا موقفة لاس سكاني بيغنبري خوايا شيء ما يقول ربها مو دنيا تماشي وما كخلط لك شويه لا شيء بزان تو لاسي بيغنبري خوايا شويه لا أسيق سكاني في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أي فرموه إني أعطي أقواما حديث عهد بكفر أما هم إلى بخاري هاتوا
بشكي خلق شيء قدام كتازة لكفراته توان باشن أي فرمو قريش أيان دمي لبر أوي قريش تازة أحاديث عهد بجاهلية ومصيبة آخر مصيبتي أنا قريش ساقدة صلاة دار خاون حيبت خاون مكان إسا شاركين دا أجير كلاوة ناشي أندمي باشي أنا دم شكو مصيبتك أنا بتعويزة كموان ما دام بدنيا مصيبتك تعويزة يا بيتو أنميو بلام وإني أردت أن هدف مشي بولويك يا منتي أن أجبرهم وأتألفهم تاكو جبري خاطري أمكم أو شكاويك هان أبو أمبر كموان بوي بسان بيغمبري خو رقل ناقري لخلق إيمان دار رقل نية كاسي جبب بمسلمان بجبب بمسلمان رقم ليتي رقل ناقري محبته ورقه ما لبر خواهي بخشي دابرانو رويشتن لبر الله سبحانه وتعالى لبر دنيا ولبر مكان لبر موقفه كان ينيه هلو يسأل أقر موقف شخصي خوي نية وكو ذاتي خوي قرأي واني برا أمانة هجنا ما إلا سينمانة أم نفسيته أخوة تمشيني أداتي أم نفسيته زاني الله سبحانه وتعالى زاني أم نفسيته برحمة برامر بعبدك يعني نفسيتي انتقام وتوصلنا وتربو النية جنب نية لا جبري خاطري أنا كم شكاول بوي براكمو أو يك إنسان ظالبته بس الخوية قورا أبيته واني شيخ محمد غزالي لا لا لا سيدك يا قسيك جوانكات الله زورك هن لخلشي فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق ببطون لا من عقولهم أصلاً في خلقي جوازة خلقي غيبتي ورأيك يشيبوا حق العقل ونا لو رقودي نهب عقلنا تعور أبو يعقوب كروت شو شو أنا بس بقول جدي أبيت بزاي أصلاً في خلقي جاء أبي بيدي تبوي بيت خبوي مؤلفة يقول مها بتنو زكاته بوجد نمطي إنسان تعامل كده نقول شو هادول يلا سر أساسي سيري بيغمبري خو بيق قلب سيدي خلقناك بو سيدك كخوا خلقي كرتو بو سيدك كخوا امن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاملي كرتو بو مربي وقائد او هايا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بم جولا غنائم توزيع كرت وانصاري رازي كرت وكسق نما ك رازي نبي عاصم كور عدي كيشك لها والان افرمي خو مبراكم نزيكي صد سهمي حنين من كريو پیشوی که هر چیک بید خیره کریمانو آنی پیغمبری خواه صلی اللہ بسته بید که من سه مکانم کریو تو آنی با شتی خواهم کریو تو آنی تو سیدی ام نصیحتی پیغمبری خواه کنه سلام بو او باشانش بو ایما فرموی یا عاصم ما ذئبانی عادیانی اصابا غنمن اضاعها ربها باشد من حب المال وشرف لدينه أي عاصم با نصيحتك بكم أقول دو قرقي برسي بدن بسر رانا مركان لساحبك ونبون كوتوتا أو سحرايا كوتوتا أو دشتواني كسيني نشوان كسي بدولي دو قرق تيان بربن تيان بيكم كسي عند لكن هيشي تيان موي بيش أن نخلي مليش كنو يفوتين فرمي والله أو دو قرقا زرري أو دو قرقا بومر ومالات استا زرر كان بقدر ام دوشته قرزنيه بودين انسان المال والشرف سلو تسامن كوكرنوا بنا يدينوا وباشانيش قدر خستنو مكانته موقع اما بلان امان شلون دو قرك رانا مركه بو هلا وشنوانيه او دو بلايا شلون او ناخي انسانو دينك اهاليه كان دينك وقران مركه بسدي هيش بينا منتوان للروايات إشكافر ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأشد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه دو قرق برسيب كيتناو مره رانا مره كواني زرريا كامترا لزرري حرص خمي إنسان بودسكوتي دنياويو منصب بودينك چن من هي منصب فوتان دوتي چن من هي مال فوتان دوتي چنه من هي تنبو بو دین دار خو ناس سر بو دوای دسکوت و اسات یت مبررات بو دسکوت کی خو اینه تو امانه آداب کن پیغمبر خو علی صلوات و سلام لم غزوه فرمانکات تا چکه زنی بجی نه هلت
ئەزانێ بەجێ ما نەهێڵێ ئەڕوات وردەوردا ئەڕوا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام دوو ساڵی ماوە لە ناومانە لەم سیرەیە کە ئێستا باسی چۆڵ وەکو چۆن ئەنەسی کوڕی مالیکە فێرموو فەکوننا کەلغەنەمی فی اللەیلەت الماطیرەت الشاتیەت الماطیرە لە دوای پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام وەکو مەڕمان لێ هات لەسەرمایەکی زۆر کەوتوێتە بەر ووبارانە چی بەسەر داوامان لێ هات ئەنەس دوا بڵێ بێمە بڵێ چی هەڵسانەوەمان بەوەی کە تێ بگەین لە مەوسێتانەی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام لە هاتنیدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام دوای وردە وردە گەڕایەوانێ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلبي هاته خدمتي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله لا جاهليه دا نذري كم كردبو كاتك نبو بمسلمان نذري كم كردبو نذري كم كردبو روجي لا مكه بمن مو اعتكاف كم لبيت حرامه وكو واجب اعتكاف كم لغير رمضان بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي او في بنذرك شو نذرك وان جنب ده او نذراني كانسان اي كات ما دام مخالف الشرع يلا ني بردوان بلا سري حادثة يقلو حادثة عجيباني كحزك مشارتي بيبدم شخصك أبو ناوي أبي محذورة شخصك قنجيكي شانزصة بيخبر شاي أخو قنجيكي شانزصة لأني تقريبا طلبي بولي داك أدواني شانزصة لك أجرته وفرميت منو مجموعي أكبوين كنا ببعض طريق حنينة لو سر رقاب كبيغنبري خو اصلم لحنين وهاتبو ايت الخلق اتون وحنين هوازن وشو شو معناها ميتيك شكاون خلشك بات اشيد هاتو بويكا شد بيني افرمي مش مجموعه يك بوين دوسيك بوين هاتين لو رقاب بيغنبري خو اصلم لحنين واقرايه وفقف للرسول صلى الله عليه وسلم من حنين او اقرايه لحنين للرقاب بيكتري جيشين ببيغنبري خو جيشين عليه الصلاه والسلام اما لاماندا هاتي نسر رجا جيشك رجا وديو خلا بالي فرمي لاماندا فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه كاتي نجبو بان بيجكي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بانجيدا تشي يا بتشيد بلالي حبشي فرمي اي مجموعه غنجبوين فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق فرمي فصرحنا نحكيه ونستهزئ به ايتر ايماش اول لا معنا لرقا كان جوما لي بو اوبانجا ايماش كوكو او هاور معنا كردو غلطه ما بيكرت يعني وكو معنا وتواني بدن جي برس هاور معنا كرد بلا نستهزئ به غلطه من بو صوتو بو بانجا كرت جنجي كي من عليك شانز صالو افرمي پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله صوت کو جویلی بو دوان سی انگوا لکل بانگا کا دنگ برز کنوان او غلطه ب بانگا کا کن افرم فارسل الینا ناردی فرمی او انا بو بین الى ان وقفنا بين يديه اتنی بردی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله پیغمبری خو تمنی شصال مو اندو انشت دو سی منالم شانز صالو الو دوریا أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع شئت عن بودنجي برس كده حوالي يكرت أفرمي ودواني كالقر مبوت يعني أهو هردو شيء أهو بيغنبري خو أفرمي وصدق راسي شيء أنا كمن بو كده نجي برس كده حوالي يكرت دو قالتك يا كمن بو أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي إيوبرم بام بينيتوان هذوك ما هذوك يعني اذن نامني جشتواني افرميد وحبسني عنده لا اخوي قال لي يا مواني نهيش بروم ولا شيء اكره الي مما يامرني به رسول الله الحمود الدنيا هيتش بقدر او الرق لي انا بوش تنبي بلا بلا بيك يا مري خوش نعت الدنيا يا اخوي هيشتك بقدر او بيمنا خوش بيوتا فلان شتك لا مش زيادة رقم له فرمي تو بيت تم بالا فرمي هذه بانجيكم بوبد فرمي هاد وألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الآذان فقال
پیغمبری خوا ای فرمو من اعلام توش بیلر ولی دوامو همو بانجی بیارد الله اکبر الله اکبر تا بانگ طابل ناوراس ای فرمو آلی را مد به صوتک و ارجع صوتی تی پید دیش کروانو رجعش که لقرق تا ترجع اوی لقرقا بگرید نقبلیو دم بجول نوانی لا بصوت خوش کردن تو غلطی به بانگ کردو گنجی که پیغمبری خوا سلام فرمی فری بانجی کردو پاشان فرموی لدواي هو پیغمبری خو علی صلوات و سلام کبانګه کی پیم کرد دعانی نجاوتی دنجا ور پیشو فاعطاني سره فيها شيء من الفضه اكي سيكي درهنم هندك زيتي ابو تيوبوتو انجا پیغمبری خو علی صلوات و سلام د سی خصص نه چوانه دوای د سی نه بده مشاومه دوجا دوای دسی مبارشی هنا خوارو تا هنا سر جگرم بس سینما هنا دی دی دی دسی هنا تا گشت لیناک پیغمبری خو علی صلوات و سلام لدوای او دا فرموی اللهم بارک فيه و بارک علیه یا ربی برکتی بو بنیری تو برکتی بسلام رشی فقلتو یا رسول الله مشتم ای پیغمبری خوا مرنی بتأذيني بمك فرمان بيبقى بام لما كايت البام استرقي لي بيغمبر اخو ابو عليه الصلاه والسلام للحظيك اما اخلاقي تعامل كدنا اللي قال خرشك كسكاني اي بيغمبر اخو فرمان بيبقى بام بانك بدم لا فرمي قال امرتك به قد امرتك به لما دوتو بانك بدم دعايه فرمان اردمي بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام لو دقيوا وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهيتي والله هرشي رقبه لدى ما بنابر بيغمبري اخوانا عليه الصلاه والسلام هرشي رقبه غنجيكي سركيش توزق لما بيش رابي يا بابانك للحظه كا بيغمبري اخوانا صلى الله عليه وسلم بحكمته بانجيكا فرمي هرشي رقبه لدى ما نما وعاد ذلك محبه لرسول الله مو او رقبه بخوش بيسيب بيغمبري اخوانا عليه الصلاه والسلام دعائي هاتم ولا عتابي كري اسيد عتابي كري اسيد غنجيكي بستيك صاله بيغمبري اخوانا كردي بوالي بسر مكه يا كموالي وامير بسر مكه لتاريخ الاسلام عتاب كر اسيده هم ثمانيه بيستيق صال بوتوالي مكه ويبزان بيغمبر خو شنو اهتمام بيو بغنج بمنال ببير شوك بيغمبري هم امته بجن بكش بغورا ببشوك كسي شينا براندو افرميت مامو وللاي كعاملي بيغمبري خو ابو امير بول بيغمبري خو داينا ابو وتم بيغمبري خو داينا ام كربي ببون ببان بيجي مكه تصورك لشانز صالية وبانجي داو اللي مكة دا حتى صالي بنجاونوي هجري وفا دكاتر بانجيجي مكة بو يعني صالي هشتي هجري استا بنجاو يك صال بانجي داو اللي مكة دا لدواء او كوراكاني كوري كوراكاني تقريبا شان بشتك بدواء او هرشي لو كوتبيتواني يشيق لو يكبوها ميتو بانجيجي حرام بو كماونتواني اما او آدابيك بيغمبر يخوا فرمانا كان تعاليم مكة دعایی که بان خواهد زیشی خواهد داشتی دیدایی تر قالت با خلق بیت. گنجی که حالا یک که حالا چه کوشیشی لب که نگر او فیری که دوستیشی آوردی. انجا بزن اگات شویم شخصیت. لکات که پیغمبر خودم دقیق مقبول لود کی دسالات علیو شونه. سوکاتی بانگ کنای کوچیت. استهزایی پیکه زاری خالک تازه هاتو استعفیر بود. أبن دينك بتيلي ما خل خلتش آه هاي بيغمبري خواه تعاملك خلتش كاش ديب بيغمبري خواه الذي عدل يام ورسوله فينك لم تعدي والله إن هذا قسمة ما أريد به وجهه أما دا بشكر دينك قسمة وجه الله تعالى سبحانه وتعالى أدب برامبر بيغمبر أنه كان أو تأسى شروان لأدبه يعني بسيطين شدك تجني ودان قصويتن وأنا شك لسرت سنة بيغمبري خواه برنا عليه الصلاة فيها ربنا زانت شون تعاملك الخلق آكاد بما أمت الله سيتو براني خو که الان شن پی پیغمبری خواه حال گری نوانه لورد کاری حیاتی هاتی نکتن هادا کمالش تو روکشیه ل مظاهره مظاهر جوریه کاتیک مظاهر جوریه کمان با پیغمبر لبر خاطر حبان با رسول الله و حبان با سنیک و عبادتی گی کم ل ناخ موانه از آنم محبتی پیغمبری خواه شون و از آنم چون شن پیکانی او حال گری موانه اما یشیش که لو روداوانی ک رویدا بدوای امدا وفدي فوازن هات نوا بو خدمتي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام هم نفدي هات بو خدمت رسول الله عليه الصلاه والسلام بقيادي زهيد كوري صر
كيشيك ولا قبيلي سعد بن بكر سعد قبيلي سعد بن بكر او انا بنك حليمة السعدية ناوي انا ابو بابلين پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام شيري لو قبيلي اخواردو لكاتي منالبو بوكو دايان حليمة السعدية شيري داوتي نكبتك ونكسك اي اوانه امان هرشي ولاخ وهرشي وشترو جن ومنال وهرشي ابو هنا بي انا خور درو لقل خو انا بوجنج حنين تاوكو تيك نشكين لكاتيك تيك شكان همشي شان لدزه ورايك ربو طلاهك وشنو ناو قلاي طائفه وانا دينو خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيغنبري خو ارزم كردن سيان زرو شاوري كردن اشتكاني توزيعنا كردن عسى ولعل بلكو بين بيجويكا بابلين غنائم وفيء اشتكاني توزيع كده بس ديارنا بود لدوايا ما كبونة مسلمان قراونة واني هاتنا خزمتي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو مسلمانو داوان لبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كهرتشي هيا نبيان دات واني بونة مسلمان بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي والله زور شاورم كده تاسا اشتكانتان توزيع كده إسا مخير لبين دوانا مالو سرتو سامانه كانت ابو بجرموانه يعني افرتو من علاقات انهم ابو بجرمو ناكتاز شكو برا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لا توزيع كردنك يا شكو مديكي زوني زور وسطاوه خلقي كج داوي في اكاد تنانت اما دانتين هنا ابو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بكاي توزيع كردنك او هم خلق هات مداوي حصيه كردو توزيع كرد بسري انا توزيع كرد بسري انا حتى پیغمبری خواه صلیم هاتی بود دوام بردوام ایدانه ایدانه فرمید او بابلین عباقی که بسر شانی بود رسول علیه صلی الله و سلام لی بسیار ما بود با با شخصیه کو بزیه کو آنی فرمون چیز نبی عباقم بود جرنوان خالشی نه والله هر چیم لبرد سایبی تن نمی او کاتا امبینن که انسانی که بخیلم ندروزنم نترسونه کیش متان دمه بشکی خوش متان دمه والله اگر بقدر شوی توهام او چقلو زیکان او هر چی له شوی تو هر چی منطقانه هه هر همي خوشتر عمر به سم متان دمه نه مې وتی چی لبره خرچ کته ازبو هلقې بردوتی احسن نه دسب کوي تو علی دعو حساب له بینواني اتانینو بو فرمی اختیار تانه کوم نه شک تانه توانه بو جرموانه کم تانه نه بو تان بو جرموانه یا رسول الله مادام اختیار پک دین لبینی معلوم نه لکان معنا افرت من علکان لگر سرود سامان سرود سامان هر چیه بر روشتو روشتو بازوانی که من ببجرم وانی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فرمودی ببی امسر او سر هر چی بر بني عبد المطلب کوتوا مباشرتا همی هیبه ببوی او همی یانوان بلام ناکل زخم لخلاق کم دعوت آن لیکم لکاتی نوش دکبانگی داو نجبو لکاتی نوش جاور ناو ایبعد مزگوت کوا من خلق که هان دمو یوش دواب کن بلين دعواتان لكن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كان واسطه وكو شفيعك وهروا يوجد دعواتان لكن بني شفيعك تاكو بما بجرنوان پیغمبري خو فيري يمان كفر مي ورنا مزغوت وانا بوي او خلق بزام دميان شو نبي عندهم قائدك مباشره اوامرنا كات شكو اوامري خو تطبيق كردو كغنائم توزيع اكريت كسيش حصي خويتي غنيمه ولبرتو بلا ما نجبونه المسلمان شلون ران غرينواني او كاتب پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كبيان ورنا مزغوت هاني ان ادات شو شيء أكن شيء أيداته شيء أمادني بيداته أوي أمادني بيداته لنتيجة نهاية الأخيرة بروشوي أجت خليك نبدأ سيداتو إن شاء الله دعاء كلام الله سبحانه وتعالى برحمك ورحمة فيبكات إمام من سلامتك وعاقبة خير ما كات لبناها كان ما خوش بيت لخدمة أو رسول داك وما كات واني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ من رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سر هملاك من بسراني برزو عزيزو سنجين لهرشينو جيقاكا أميدكم ودعوتكم لذاتي باش الله مالكان من دلكان من براو برو لیوان لیو بکا لنوری ایمان و اسلام داوکار نزاتی پاچ الله عزت و شکومندی و ریز بو همو امت اسلام بجری توا لسر تا پای زوی بتایبتی خوشکو بران من لغزا لو نهامت یو لو امتحان قرصا ایمو اوانش در باز و قطار بکا نصرت و سرکوتن به همو لایک بدا و رب العالمین او دجمنی خوی و دجمنی امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یهودی کان و کلککانی تی زليل زبون حقير بكا رب العالمين بيان كاد بفند زمانا وكو فرعون كان وكو قارون كان وكو هتلر كان وكو دكتاتور كان وكو قراميت كان وكو أبره كان رب العالمين رسوان بكات حمل دنيا وحمل آخرت دعو كان لرب العالمين شفای نخوشی هرچی مسلمان هی بدا برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چی و ناکوشی لبین ایم و امد لاببا همو لایک من بکا تا کلیلی خیر و قفلی شر و رب العالمین داولی دکین بگو راتی خوی معیزت و جلالتی خوی بناو جوان و مبارکانی خوی قلیم لی بردونی خوی بسر گناه کان من دابینی اوی بن هینی کردیت من اوی با اشکرا عفون من بکاتن و خواهی گوره سبحانه و تعالی داولی دکین لگنای داکو باب من خوش بی اوی داکو بابی ما و ستر و سلامتی بکا اوی داکو بابی وفاتی کردیا عاقبتیان خیر که کورکانیان پر نور بکا حتا چاو حکم دکا لبویان فراوان بکا و رب العالمین داولی دکین ایمی مسلمانانش لو بارو دوخو لو ظروف کیستا تیدین لو کشو هوایی که تیدین هوشیارو بیدار من بکات حقی بحق بناسین بدوائی بکوین نا حق و باطل و پروتیش بناسین و هروها خومانی لی بپارزین. اللهم آمین. برز انزارش که رب العالم در فتیدین هاتین و خزمت ایوی برز امزارش انمید دکم انشاءالله رب العالمین بکات مای رضا من دی خوی كوا هدفي سرشيمانا ورضوان من الله أكبر ورب العالم كاتما السدقازان خير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزاد زخيريك لبو قبر قيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وداو دكين تم مجلسي ذكر أو جو گرتنی او او وی کل خدمت بندل خدمت ای و دایا که رب العالمین شلا فرمایش تا قدس خدا دکه رب العالمین لو اعتدا که فرمی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی هر یکی لی و هل قریت و لدین کی که رب العالمین فرمانی پی کردو و اتکاتک اتبر و داری دزگری با قرآن دزگری برای ربازی پیغمبران علیه الصلاة والسلام بلان به هر هوکاری که لهوکار کن هل بگری و جا رب العالمین او هل گرانوی هنده بخطر دانه و لسرزاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که افرمیتن پیغمبر صلی اللہ فرمده که افرمی سیکس هنه حلاوی ایمان ده سیجن يكشن كرب العالمين في غنبركي صلى الله عليه وسلم لها مشتش خوشتر بي دويميان كسي كسي شل بناوي الله خوش بويتا سيميان كسي كرب العالمين هداتي دابي دبي هندبينا خوش بي حل قريتوا وازلو ديني بيني وكوي كسي كفريدنا ناو آقر سن بينا خوشا بوي حل قرانا ولدين زور خطرة كاتي كرب العالمين ريزي لناي قدري لناي که کسی چی برواداری ایمان داری بلان پاش گز ویو که پیغم سوسم لفرمونده که فاسی کرد فرموی سردمک داده فیتنه گلک زور ده بی
كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كبيان كي خلق مسلمانا بلام سبحان الله هندب خير دينك يخوي دادني لبو الدنيا يخلق لبو الدنيا بيدين كان بطن كادش ميري شي كم واز لديني كي خوي ديني دينك خوي دا غورتو حتى اواري دينك لدز دا يان اواري كي مسلمان تابعني دينك لدز دا قد يان علتكي تيا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي يبيع دينه بعرض من الدنيا دينك خوي غورتو بكمك لدنيا كمك قل متاع الدنيا قليل خوش حلال كان الدنيا كاتين كمن بلهم والآخرة خير لمن اتقى آخرة كفي غمس وصم دي فرمو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هيد عيشو جياني شراس تقينن مقر أوي آخرة كما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كأوي كدل حزيلي أوي تاوني نتيا لويه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد يعني بشر كتاو نيديت يا دل مخربش بسر دل دانهات يا حسي بسن نبسي كبهشتا لويه أو آمدي أو يهمو بزبيلي بو دنيا شي كاتي كما مركا أو مقر حقيقية كزيقاو مأوايتي أو إذا قرتو وازي لديني زابا كما قل دنياي بيدين كان دينك يخوي دادني كما كارساتا اگر خلق وای کرد واد زانی بخوی قازان ذکر دیو دینی پروردگار زرری کردی نه اصلا پیچوانکی درسته پیچوانکی راسته چون که وکو پیغمبر من صلی الله علیه وسلم لفرموده قدسی که نجرتو دفرمی رب العالم دفرمی یبن آدم این وکانی آدم این اولکم و آخرکم ايوه سرطاتان كوتايتان وإنسكم وجنكم بريكانتان مروفكانتان واتدزنكان وبشركان شهموتان ببني يقدل بهموتان دجاتي پروردگار بكان هيز لدى صلاة وهيز وقدرة رب العزة كمناكاتن وبجزانا أين وكان آدم إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سرر ديگار بكن هيز لدى صلاة وهيز وقدرة رب العزة كم ناكاتن وبجزانا أين وكان آدم

لەگەڵ دەکەی دەفەرمی تیجارەتەن لە تەبوور بازرگانیەك زەرەری تێدانیە بەڵام هەر جۆرە بازرگانیەك لەسەر ئاساسی دۆڕاندنی دین بیتن بزانن چ زەرەرەکت کردیە ئەو جا رەب العالمین ئەفەرمێتن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني هل يقل إيه وإيكم اللي برادرن هل قرانوا لسا دينك فسوف يأتي الله بقوم رب العالمين قوم شين دين تسر زي وهذا قوم قل بشتان قد روز ذكاة أو قوم أو قلاء صفات يانسيا يحبهم ويحبونه أها پروردگاريان خوش ديو پروردگارش أو يعني خوش ديت واتا أويك زور گرينغا رب العالمين اواني خوش دويت زور زارن اما پروپاگند اوي دكين كا پروردگار ما خوش دي بلام گرينگ اويا امن سن توانيت من اوي بدا زوين كا رب العالمين اوي خوش بويت كاوتا او قومي كا دينا سر پشتي زوي پاش وي كا خلقا كا هل قراوات پشتي پیغمبريان چول كرت صلى الله عليه وسلم وازيان لو اسلام مباركي هنات بدوي علمانيتو بيدين كان كتن كمان زاني بدا سناني كما لا امكانيته لا اوشتا دنيايانا بدسيان هنايا قازان زيان كردية كنازان خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دوراوي دنيا وقيامتنا نكهري دنيا دنيا وقيامتنا اوزا افرميتن او قوم الصفات يعني اوكا پروردگار اواني خوش دويتن و اواني جرب العالمين خوش دويتن كبراسيم لا أتشكك أفرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أجر إيوه الراز ذكن تما شاك آتك تسنور ده كمن تان خوش دويت واتا رب العالمين تان خوش دوي فرمو اتباعي پیغمبر بكن صلى الله عليه وسلم واتا شوين بي پیغمبري أكرم محمد كوري عبد الله صلى الله عليه وسلم هل قرن واتا سنة كان زني كانوا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة بدوي ري ربا زكيب كوا حيفا بيغمر هي صلى الله عليه وسلم بدوي أبو جهل أبو لهب كام كمي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم خو أجر بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أبو لهب تقيمته شان هي يعني هاوشي وكان أوان تقيمته شان هي بوس بدوي قوم شدك كرب العالم غزب لي قلتنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بوتم دوي قوم شيدا كبيك الرجان حبدزا لركعة كانت كذل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كفنادق ربزاتي ما شاء الله دعوي لدكي كوائد دوائي اويك إيمانتنا استقامتها بلس دينكي و پاشن پنای پیدگرید بی پارزی لوی که لکومری غضب لجیروان و گمرایان نبی که زولک و هاوشی بکن و دیانکن و هاوشی بکنی تی روژه حبتت زهر لرکانت لنشکن دوباره دکیو کواتا اتوکاتی که هلگراوی کم زربی کمرشچین لبازنی خوشویستی الله فرید دری بابا آدم دا که حوا تنها به فرمانی پروردگار یان کن لو بهشتوکی که تی دامون کشون امتحان بو که اتا که لدارکان خوارد که شیطان هاتا لیان فوسوسا وسوسی دروس کرد لناخین دا گوشی اوی بخون شجرت الخلد داری نمری و ملک چی حتا حتایی تین مدزین که اتا که خوارد یان فعصا آدم که آدم عصیانی کرد لگل داک من حوی لو که اتای فرید ران سر زوی تماشا که فرید ران سر زوی أي أما إستاكا كاتك هل قرينوا لدينا كمان باش قزبينوا دماني برو باوشي تدينة شبتين تأفكارك تأدولوجيا شبتين كهمو يدسكر دي مروفا كان كوان تنازان بشتي ديوار تتي دا كنازان تنسالك تورو دادات أأنتم أعلم أم الله بروردقارو الله بزده هلي بيغنبري بزده هلي صلى الله عليه وسلم الله بزده له شيطان بيغم صلى الله عليه وسلم أبو زهل أبو الله بكان قرآن بزده لأبو بيرو بروغرامي مروفا سر لشيوه وكان بهاشتي بزده لأبو دوزخ براسي أو خسارة تشي كوريه واتا يكم زربي كمرشوشين يكم بوملرزا كلا إيمان دار روداتن أويك خوشويستي الله لدزده
او زرب العالمين اواني خوش دي اوانيش پروردگار.

يعني خوش ده ويكم صفتي كان فاشن أفرميت أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين صفتش كان أويا أعزة على المؤمنين تما شاكا زور زور أذلة على المؤمنين يعني زليل بران بروادارا زليل مانت يعني برحمن مهربانا ببزين مليان لطالة موشي بارك ترى بوي كارو باري مسلمان رايب كان وزيب زيب كان هندب الرحمن هندب بزين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان التاويني هتا أوي لو خود بيت خوش لبو براكي خوش بي خوش نبيت هندب بزين مسلمانك من دالك لغزاء كاتك برسي أو هزب أزاري برسيتي دكات دايك كزرجي دسوتي هزدك من دالك كاني خويتي من دالك يتيم دبي هزدك من دالك كاني خويتي مسلمان قتل عام ذكري هزك الرباري خين لزسدي ديت اخواري وكو افرمي المؤمن للمؤمن كالبنيان يك جسد مسلمان وكو يك جسد انما المؤمنون اخوه او ربي دين كان او سنور درو يدس كردان اندروس كردي او سنور فلان ولاتي او سنور فلان ولاتي بلام هر كات تشي بخوش ام بيان ويتن هيز نرخشلو سنور يا سيني ودولتي ونازن حقوق انسان ومجلسي امنو كما لقاي نيودول هيس حساب شلوانا ناكن بلام لو توي مسلمان او سنورا بلام لو هيت سنوري او كبساي خوشتان دبين اساكا تس باردو خشم بسر مسلمانا هنا كهيت خاكو مملكة مسلمانا نرخيان لو نهيشتيا هور كاتشي بيانا ودس دريجدا كان سر بدرونو بتارو بحمو زورة تكاشي قتلو عين مسلمانا ناكن ببرتاوي همو اواني كا وشي زلو قوريان برسكتو بناوي سلام واشتي وي اقدر مسلمان برانبر مسلمانين دبي اوهابي او صفتي تنك رب العالمين فرمي اكاتن وهل قران الذين كي قوم الله شكن تسرزوي او صفتي ديومتان اذله على المؤمنين براسي خوان بي ذليله خدمتكار مهربانه برانبر برواداني بلام لمقابل جدا اذله على عزه على الكافرين او صفتي تن كبعزه شكومندن بهيزن رزدار بقوة بغيرة برامبر با إنسان بباور برامبر با مشرك كان برامبر با كافر بباور كان برامبر متكبر كان برامبر ظالم مستمكار كان برامبر أواني كمسلماني بهاولاتي درزدو سيو كوتاي دادنين براسي وكو إمام عمر كاتكبو خليفة مسلمانان لو كاتي خلق شزور مقوم قوان دروزبو كوتان عمر پیامکی زور تندو تیجا که اتیک بسر میبر کود دعای اوی سپاس استایشی پروردگاری کرد اوزا صلواتی لسات پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم اوزا فرمی ای خلچی نبزانن والله زور زور لذارن تون ترم بلان بر بو کسانی کمان فی مسلمانن دخون بلان بجزان مسلمانن ملم لمو باریک ترات بلان بر مسلمانی رازگو مسلمانی حقیقی اگر دعای هر ما فش بکلوی زیب زیب کم كأوى أصل إيمان دار بروا داريا كأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وباشن صفتي شدي كان أوى كافرمة يجاهدون في سبيل الله تيدكوشن لبيناوي ريو ربازي الله سبحانه وتعالى كأوروكات أورباسي كلمة جهاد تيكوشان ككالبتو لنا مسلمان براسي أورو زورزو بيسما بويا که تفسیر چی فراوان بکین لبو جهاد که جهادی تنها قتیس نکین لقیتال که ویش بشکل جهاد روحی برخودانو قربانی دانو تیکوشانو جهد و جهاد زندی بکنو لدلی گنزکان من لدلی لاوکان من لدلی امت چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ایو در تان دیارو در من تان دیارت و کاری زلیبون تان دیارت چیه یا رسول الله فرمي إذا تبايعتم بالعينة أركات كارو باربو بالربات إذا تبايعتم بالعينة كارو باربو بالربا هم كرون فرشنا كان ربان سوسري إذا فان سوسري وأخذتم أذناب البقر بدواي كلشي مانقاكي كتن خمتان أوبو كمانقاكتن نخوجنا كوي لوري لنبريت بيت وكان ياخد برنقول شي زياد نكا شيري زياد نكا خمتان بكات كوات نخوششی توش دبو نسون طبیب کانتان دهینا نسر
ياخذ ورضيتم بالزرع رازي بن جيان تنتنها زرعات بكن بدوي قال مزوي بكون تنها خريجي اوشتان بن وتركتم الجهاد وواستن لتيكوشان لجهد جهاد لبناي الله هنا الا سلط الله عليكم ذله الا رب العالمين الذليل يكتن توجدك دجمنه شي دور دست كقد نتان ناسينتان ديتيا دي بيغلاي لنا ولاتان دني خير وبركي دباتن ذليل تو زبون تاندكاتن او ذلتش لا ناسي بيغم شانسان فرمي حتى ترجعوا الى دينكم اتانا قرنو السر دينكي كدينكش حتى ترجعوا الى الجهاد واتتكوشان لبنا رب العالمين سنكورو مسلمانا كلاوازن كبهيزن حتى كبيت سكن حتى او سكا تكنولوجيا و بيشكوتني كهي مسلمان كم هي بنيتي بويا دجمن حركاتا كي بيبيتن لني وشودا بروج روناك سفروشي لمسلمين دو مسلمين قتل عمدك اتن برواداري قتل عمدك كسي جنيه بري بشتي تساو دو بريا بما في خوي دادنتن بويا او رو زور زور في مسلمان بويا كما هو شار بين بيدار بين وهروها زهد و جهاد بكين لبناء رب العالمين او زب ما نفرا ونكشي ولا يخافون لوم تلائم يجكل لصفته هر برزو جوانكاني او امتي كاتك امتي بيشتر وازي لپروردگار و دينكي و قرآنكي و پیغمبركي هنا رب العالمين قومشكي هنا سرزوي اوان صفتي تيان كوات ولا يخافون لوم تلائم براسي للومي لمكرا ناترسين خلقك تانو تشريد دا خلقك ناو نوتران صدر الزكاة خلقك بهر شوازه شي باسيان دكاتن بلام اوان حساب لبوئينا كان نقبكو كردواري قصشي هيك براسي هر شرعي جنيا دالي براسي اللومي خلشي لعذابي قبري خلاترنا اقدار من مسلمان ايما هدفك من هي امانزك من هيكو مسلمان بريتي اللي بدا سنان رزامن ذاتي باش الله واروات بريتي اللي سرخصني سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيا او الرقايا او سميلة او الرقاية قربان داني دوي واروا خلقك تانو تشريد دات خلقك ديو سارد كاتوكم منافق كان يسردن في غمر صلى الله عليه وسلم وكم مرجفون كان واتكسر وتنبل كان ولاواز كان خمسارد كان اوانا دانو لما ديبونتو كم بكنوا بلام اتو دبي براسي زور زور همت برز بي ولا يخافون لوم تلايم حساب لو لومي لوم كران نكي بلكو هدف امانزي خود دياري كي او زبر او هدف امانز بروي شوين بيد لبي پیغمبر زي بي پیغمبران داني عليه الصلاه والسلام چونك بزانا پيامك هند گوري هند برزا كرب العالمين لسرتاي ادم حتى خاتم صلى الله عليه وسلم اتول سر او رگاي وبجزانا اشد الناس بلاء الانبياء زورتني وكساني كتوشي الله مصيبه ناخوشم پیغمبران عليه الصلاه والسلام بو يكاد كاروان كبر دوام بو حاشاش مقامي زناب تنسق كان شهر ورين بلام كاروان هر بر دوام بوا ولا يخافون لوم تلائم براسي نترسين لوم لوم كران سنك اگر اتو حساب لا لوم لوم كران بكي براسي ناتواني بر دوام لسر او جوجو جهاد و پيماني كدايت رب العالمين سبحانه وتعالى او ذلك فضل الله يؤتي من يشاء پروردگار هو فضلك بدات هر کسي شده داتي كشايسته بشاو بداتي والله واسع عليم براسي پروردگار او ارزش او زويا ارض الله واسعه فراواني كريا لير ناتواني اذا دينا كيف كي برو اولايا برو اولايا ارض الله واسعه زي پروردگار فراوانا بو نبي مسلمان لحركه راب وسيتونك اگر حركي راوستا او كاتي دينا كشيده وسي او كاتي مرامي دجمنا كان زي بزي ذكري وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كو ذكر لما كي مكرمه بو بنديني منوره نتوان در پالاتو بلکو لیون در کیانی درست کرد دولتی درست کرد زیشی درست کرد براسی توانی او امتی زندیکاتو قید کاتو و هروها او اسلام روناکی و نوری پرشو بلاب کاتبو همو زیهان وکو رب العالم که فرمید یا ایوها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فراسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو هذا بالقرآن بناسين
كات مجددرة ترسينرة كالتشتي روناك روي سرتهاي بياني روناك ترى بو دلکان بو امت بو سرزويت بو همو مالکان او لکوخ لات برد لدار لرشمال دروس کرابیتن او نور اسلامی دگاته بإذن الله سبحانه وتعالى ذاتا القيشكو برنامجكات بخدمت ايوي برزو سنجين دگمو املاكتن بذاتي پاشي الله دسبرم كهي سپارده زاناكاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ناخمان خالص کابو ذاتی خوی برداومین لباسی شرحی کتابکی خومان کرتی بیرو باوری انسانی مسلمان درزی رابردو لسر بابتی که گرنگ وستاین اویش بریتی بولا اوی که انسانی مسلمان بزانید پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بو چی هاتون زانی من پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بو اوهاتون که خلق عبادتی الله بکا و شرک بریار ندا و دور که ویتوا لطاغوت باسی او من کر طاغوت اویا که لسنوری بندایتی خوی در چید سنوری بندایتی خوی بزنید داوی الله داوی الهیت که داوی پروردگاریتی لانسانکان که باسی او من کر که با تغیان و درچون لسنورکان لآستی مروف دا رگی لی گیراوا لآستکانی تر رگی لی گیراوا الله سبحانه و تعالی آگاداری کردوینوا لوی که مروف تغیان نکات و دا فرمیه الله سبحانه و تعالی ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا انسان تغیانکا کاتی بینی بی پیویستا کاتی بینی لسر زویدا جستی ساغا لشی ساغا کاتی بینی دولمند کاتی بینی سارکی جوانا کاتی بینی قصرکی برزا تغیانکا و لسنور درچت الله سبحانه و تعالی اگادار من دکاتا و لهمو تغیانیک لهمو لسنور درچونیک و اگادار من دکاتا و که انسانی مسلمان دور کبیتا و لهمو اوشتانی که انسان برو لسنور درچونه بات انسانی واهیا د صلاتی کی کمی ہے بلام تو خیانکات بلام سرکیشی کا بلام لسنور درچت تو انا ہر اوے ہے لمال و د صلاتی ہے بلام ظلم لخیزانی کات ظلم لجیر د سکانی کات ظلم لمنا لکے کا ظلم لک شکے کا ظلم ندراس او نید تو انا ہے تو خیان کات اتر با پی پلا پندی نفسی جلی بوش الکیگات او مستوائی کا فرعون پی گیشت و تی انا ربکم الاعلا من خوای گوری ایوم اما همو طغیانی گوری که گیشت لدکا و الله سبحانه و تعالی اگاداری اوی کردوین و کا دفرمی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى دا فرمي اواني دوركونا ولا سر بيشي لطغيان لطاغود والله أبرستنو أقرينا وبلا إيما لهم البشرى مجدى عن ليبت مجدى لو كساني كهم طغيان ناكن هم شوين طغيان ناكون شوك الله سبحانه وتعالى ريقي لإيما قرتوكا لسنور درنتين باشان شوين لسنور درشوانيش نكوين الله سبحانه وتعالى دفرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أفرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خلقانك هن وحسابك كإيمان دار باوريان بتوهي وباوريان بدينكاني بيشتوشي بلام يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دا صلاتي أنا جيرنوا داد وريكاني أنا جيرنوا بولايش غير شرعي الله وقد أمروا أن يكفروا بي أمري بيكراوا كشوين جغل الله شوين كسيتر نكويت كابو أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى رقي ليهود قيرت ولا قرآن دا سرزنشتي كردون دا فرمي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل دفرمي الله سبحانه وتعالى بهوي تشي وكغزبي لي قرتن لي أنتو ربو وكردني با براز ميمون دفرمي أوانا لسنور درچون يان هالبشارت بونا بندي طاغوت بونا بندي نفسي خويا أوانا خرافترين ريقا يان هالبشارت دوا الله سبحانه وتعالى أمر من بيدك هذا فرمي إيه وأبي هم خوتان استمنكنو طغيانكنو لسنور درنشن هم وازيش بينن چونك إيمان وطغيان هرقيس بيك وكونا بيتو إيمان لسنور درشون هرقيس بيك وكونا بيتو
چونکه ئاگادار بین لە سنور دەرچوان هەنگاویان بە هەنگاو بەرەو سەر ئەڕۆن تا ئەگەنە ئەوەی کە سنووری گەورە بەزێنن چونکە نەفس ناوەستێت هەرگیز نەفس لە سنوورەکە ناوەستێ کە تۆ بتەوێ بوەستێت هەر ئەڕوات هەر توغیانەکە هەر فەسادیەکە هەر خراپەکە ئین نەفس لە ئەمارەت بسوء نفسي ايما بتايبتي اما رب السوء امر بخرافك حزي لطاعتني حزي لدين دارينيا ضلي نرمنيا طابو اقاداري طغيان بين وطغيانش اقادار بين لنفسه ودس في دكات پیغمبران عليهم الصلاة والسلام هر هميان كهاتون اقادار ما نكنا وك لسنور در نچين طغيان نكين وشوين طاغوت نكين شوين لسنور در شوانيش نكوين پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو رسول الله دفرمي الانبياء اخوة من علات وامهاتهم شتى ودينهم واحد دفرمي انبياء اخوة من علات لباوك وبران پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وامهاتهم شتى دايكيان جياوازا بلام ودينهم واحد هميان بويك شتاتون بويخاوان اكتب دفرمي المعنى اصل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة اصلي ديني انوايا يقدان ابو همي بوهات وكمروف طغيانك وخوي لسنور درنسي والله بناسي فانهم متفقون في اصول التوحيد همي على بنشيني الله برستي دا همو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام داوان لمروف كردو الله برستي وخوي لنبي بإله خوي لنبي بخوا واما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف بلام جاوازي دين كان لهنديك بابتي فروع داهب وهنديك شد لدين كان تردا حلال بو ايما حرامه ببي زمان وكاد الله سبحانه وتعالى بوماني دانا كابو اقادار بينك طواوي بيغمبران هاتون عليهم الصلاة والسلام بو ايما لسنور درنسين بو ايما الطغيان نكين بو ايما سنوركاني خو ما بزانين شنك باسم كرمروف كر سنوري خو نزاني هيش تيق نامي نتولى بردمي دا هيش درندك بقي مروف درندنية كاتيك سنوري خوي نزاني هيس شتيك لم زوية دا أبينين كا كاتيك توغيانا كان لسر زوية دا جيان داران كام جيان داران لغابات كان دا بلاي ايما وزور درندية بقي مروف درندنية كاتيك ديني ليكيتو كاتيك الله إلا ناخدر بينيت أبينين شارك ويرانا كات بقوم بليك ملايين كز لنا وبات بلام جاری وای درندیک شیرک لشونه که ایبینی بشویی که بچه ای خو من ایبینیم که اسبه های پیش کوت نو تکنولوژیا ولی کانال فضایی کانیا لگرت ویدیوی کد بیش و آسکیه که کیوت بردم شیرک اب زی بیای تو جاری وای بخیوی کات اما عاطفه ای که بلام مروف کاتی دینی لنا خانم ایبینی لسر زوی چون فساد دکه ام جنگی سر زوی چه تی کی داو اسبه رو تیک شونه چه جنگی سر زوی لتوایی سر زوی دا مروفا چن لسرزوی شارکان خاپور کان بقوم بلکان یان مروفا چن لسرزوی دا خراب او فساد یان نو ملاین کس استاتوش ایدس بو دا شاوروانی مردن دایا بلام چون مردن یک الله مسلمانان پاریس له نخوشیا چون مردن یک مردن یک بعذاب او تاو کاتی جان ترچت چه وای لمروفا یتی کرد هر مروف خوی او همون خوشیک بلاوتو همون فسادیک بلاوتو بدستی مروبت بود چون که طغیانکا سرکشا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام هاتون پامی کن هنا و بو مروفاتی اوان ای مروف بوست او سنوری تویا او حلالا او حراما اما دایک تابی لگلی چاک بی اما باوک تابی ریزی لی بگری اما دراو سیک تابی لیت امین بی او دکاندار نابی غشکا اما همو یا ساکانی بودانابین بوی طغیان نکین بوی لسنور در نچین دعوكار إلا الله سبحانه وتعالى وما اللي يبكى لسنور درنشين نفس ما نرم كاد نفس ما نبارز الأخراب وفسادي لكبرو لخوبة قورزانين ناخ ما نباكاتوا يا رب ما نبارز الأخراب كاري يا رب ناخ ما نباكيتوا عقبة خير ما نكي لسر إسلام ودين داري بمان جيني لسر إسلام ودين داري بمان برين يا رب العالمين يا رب دل ما نرم كي وبقى تكاني خود يا رب ظلما نرمكي وبآتكاني خود يا رب لم رمضان دا أو رمضان بو بي كإيما قردن من آزاد بو بي لدوزخ يا رب قردن من آزاد كي لدوزخ
يا رب قردن من آزاخه إلى زوزخ يا رب يركان من عاقبت خير كي يا رب ريس يكان من عاقبت خير كي كوتاوشان كلا دنيا درس لا إله إلا الله به يا رب توحيد يا من نصيبك يا رب العالمين لسر توحيد من أمريني قنجا كان من عاقبت خير كي يا رب العالمين شكان من بداون باكي بيليو يا رب العالمين بداون باكي بسنمالي خويان يا ربي هر قنجيك زواجي بو آسان نبو بي آسان كي يا رب العالمين هر كشيك زواجي بو آسان نبو يا رب بي آسان كي هر مالك يا شيتي يا ربي آشتي خيت مالكاني أنا أو مالاني آجوان تي يا رب ماليان آشتي تي خيت يا رب ماليان آشتي تي خيت يا رب ماليان آشتي تي خيت هر جنو مردك منالك من داون يا رب منالي صالح يا أمي أبدي يا رب منالي صالح يا أمي أبدي آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: وعدته
1: خواهي جان دعوات لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت توبة قوري خود دروس منك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ما ملائكا يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالك كواب مانا ولا إنسان كان يبكين فيالك مانا ولا نفسي خو مان يبكين يا ربي خويا الساغ مان كروا باك مان كروا درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوى اللي أكين بمان كروا عبدانيك هل يان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروج محشرمان يا إلهي إما لم زمني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارد يتوأكين إيماني خو شوستان ما سبارد يتوأكين يا إلهي بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسلمانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أقر رضا من دي تو بدز بهين باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لي أكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي بي عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لي أكين من قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش شفايبو بنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغل دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داود لأكين أم لهمو كاتي زيادة المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشك مادي ومعنوي من هي شفاء من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسرمانا ببارين عفو عافيتي خود بسرمانا ببارين يا إلهي داود لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من بوبي أقرتي الريا من بوبي يا إلهي أقرتي بآقائي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة بروردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوة لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورت بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي شون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي داكو باكو من ببورة لقناهي مردو كان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناهي براو خشكان من ببورة لقناهي دراو سيكان من ببورة لقناهي خزمكان من ببورة لقناهي ما مصاب قتابي من ببورة لقناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناهي هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمبولات اجتماعي إيما ببارنا يا إلهي أم كردستاني إيما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بي بارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكن بجوري خود برحمتي خود ببزي خود لتشنجي بيجان رزقار من كيا رب العالمين دسي كافر من لي بريا رب العالمين يا إلهي أو كان الله يعلمي أنا كجاي هداية هداية أنا بدأ جاي هداية نين خوالك والأملة أنا بخروي يا رب العالمين يا ربي خويا امكن الله ني فساد لنا املت الله اكن يا الهي داولي اكن لك املت ان خروي يا رب العالمين يا الهي داولي اكن برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا الهي داولي اكن محتاج دسي ام كافرانا من مك يا رب العالمين خويا تو خود سر برشتي رزق مانك يا اكرم الاكرمين يا الهي درجا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج امنا مردانا من مك يا رب العالمين خواه لد أبارينا ولد ألالينا وبرحمتي خوت وبكرمي خوت شون لم رجا بزمان إبروج ولا مالك تويا كوبينا وآوى لبهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيقنا من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
0: يحضرون بناوي خواي قورو مهربان بي سراني ورز استاكاتي اوهاتوا ختمي مرتلي قرآني بيروستان پیش کش بكين بدنجي ما مستي قرآن خوين خالد القحطاني كأمرو لجزئي نوزدا ومان دخويني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أبيك تتذكر في ناس بتتخيل صورتها وهي معبسة قطب الجبين، دائما يصارخ، دائما يعني إذا شافوه الناس والعياذ بالله تشاءموا، شنو هذا؟ اندخل كرهوا الناس المجلس اللي هو فيه. في ناس لما تتذكر ابتسامته، تتذكر بشاشة وجهه، ترى الرب عز وجل يحب الوجه الطلق ولا يحب الوجه العبوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلاق. شنو يعني طلاقة الوجه؟ لما يدخل في دوامه، داخل في مدرسته، حتى المدرس على بالهم بعض القوية أنه يكون دائما مقطب الجبين ومعبس وأنه عصبي. يا أخي لا، مثل ما يقول لا يطق عندك عرج يا أخي، اهدأ. ترى النبي صلى الله عليه وسلم اللي شايل هم الأمة على رأسه، يقول الصحابي عبد الله بن جرير، يقول والله ما رآني إلا متبسما، طول وقته يبتسم، أكثر وقته يشوف الصحابة وهو مبتسم. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر المعروف، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني أبسط أنواع المعروف أن لما يشوفك يشوف الوجه الطلق. قال العرب يقولون والأولون يقولون أن من إكرام

احترام الضيف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني أبسط أنواع المعروف أن لما يشوفك يشوف الوجه الطلق. قال العرب يقولون

بشاشة الوجه وطلاقته وابتسامة الإنسان، ترى هذه لوحة جميلة جميلة تضفيها على نفسك. حتى الزوج مع الزوجة، يقول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي تكون من أسباب السعادة سعادة الزوج، قال: وإذا نظرت إليها أسرتك، أدخلت السرور على قلبك. مو الوحدة المتجهمة المعبسة المكشرة، عسى ما شر، حتى الزوج يدخل البيت، الأب الزوج يدخل البيت يا أخي، أول ما تدخل ابتسم حتى لو شايل هموم الدنيا. ما يصير تشيل همك اللي في العمل وفي الشغل ولا متعاوش ويا واحد، تدش البيت كل يوم أنت معصب، يكرهون دشتك ترى في البيت. الناس تحب طلاقة الوجه، تحب الابتسامة، هذه سنة الحياة. حتى قال بعض العلماء أنها من صفات الأنبياء، طلاقة الوجه. التبسم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير التبسم، ابتسم، كن طلق الوجه، كن صاحب وجه بشوش ليحبك الناس. لأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: إلف مألوف. يا الله، هذا دش عليك تحب دشته، تحب طلته، تحب جلسته، لأنه بشوش. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. العبوس الكريح دائما المكشر الغضوب، ترى هذا ما حد يحبه، وهذا أصلا ما في خير. يحب الناس هذا الوجه الجميل البشوش المبتسم، التزم بهذا فإنها من مكارم الأخلاق.

0: وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد مسعود الإسلامية بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: لعلنا نبدأ في هذه الحلقة بتعريف الشمائل المراد بها عند أهل العلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأزهري في تهذيبه: الشمال خلاف اليمين، خليقة الإنسان، وجمعه شمائل. قال لبيد: هم قومي، وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. وإنها، يقول الأزهري، وإنها لحسنة الشمائل ورجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه وعشرته. فالمراد بالشمائل هي الأخلاق والطباع. وإن كان الكتاب الذي بين أيدينا يشمل الشمائل من جهتين: من الجانب الخلقي وهو الصورة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام كالبياض والطول والشعر وغيرها، والثاني الجانب الخلقي وهو صورته عليه الصلاة والسلام الباطنة كالعلم والحلم والجود والكرم وغير ذلك. ويلاحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى قدم الخلق على الخلق، أي قدم الظاهر على الباطن، مع أن مناط الكمال هو الباطن. لماذا؟ لأن الظاهر، نعم، الظاهر، الخلق الظاهر يمدح به أو لا يمدح؟
2: لا، ما يمدح.
1: يعني هل
2: ليس للإنسان بهية ولذلك لا يمدح؟
1: لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر لبيان الكمال البشري في هذا الجانب، وإلا ما لا يمدح زيد
2: لأنه
1: كما يقولون أبيض الخد أو طويل القد وما أشبه ذلك، ولا يذم عمرو لأنه قصير أو لأنه أسمر أو لأنه كذا، فهذا ليس مناطا للمدح والذم. ولذا يقول أهل العلم في تعريف الحمد: الثناء على المحمود بالجميل الاختياري. ثناء على المحمود بالجميل الاختياري، لأن الجمال الإجباري الذي لا يمدح به ولا يذم، نعم، إنما يمدح بما يختاره لنفسه من كريم الخلال والسجايا. وأيضا الأخلاق التي يمدح بها الإنسان من الأمور، من الأعراض، نعم، ما يمدح به أكثره غريزي من الله جل وعلا، لكن مناط المدح والذم هو المكتسب، نعم، هو المكتسب منه، لأن من الغرائز ما أصله لا يد الإنسان به، ومنها ما هو مكتسب يتطبع الإنسان ويتخلق الإنسان حتى يكتسب هذا الخلق. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قدم الخلق على الخلق، قدم الظاهر على الباطن، مع أن مناط الكمال هو الباطن، لأن أول ما يبدو من الإنسان شكله، ولأنه كالدليل على الباطن، كالدليل على الباطن. ولذا قيل: الظاهر عنوان الباطن، يعني قولهم كالدليل على الباطن، يعني إذا رأيت رجلا جميلا هل معنى هذا أن باطنه جميل؟ هم يقولون كالدليل، ما قالوا دليل، نعم، لكنك إذا رأيت من ترتاح لمنظره لا شك أنك تأنس إليه ويأنس إليك في الجملة، نعم، وهذا الأنس يولد من حسن التعامل ما يولد.
2: لكن ما يتعارض هذا مع قوله تعالى: تعجبك أجسامهم، في ذم المنافقين.
1: لا شك أن هذا بالنسبة للمنافقين أمر معروف لأن خلالهم الخفية ظهرت. نعم، فكون الخلال الخفية باطنة ما ولا تعرف ما يتخلق به وما يتصف به الشخص الذي أمامك، نعم، تأنس بظاهره، ثم بعد ذلك إذا تكشف باطنه عن خلاف ما توقعت وخلاف ما أملت بانت حقيقته. نعم، ولذا يقولون الظاهر عنوان الباطن. لا شك أن الاسترسال في مثل هذا فيه ما فيه. هناك كتاب أنا اطلعت عليه اسمه قراءة الوجه. نعم، قراءة الوجه فيه ادعاءات لمغيبات من خلال ظاهر الإنسان. نعم نعم، قد يتوقع الإنسان من مظهر شخص أنه فيه من الخلال والسجايا كذا، لكن واقع الشخص وما يعيشه وما يتخلق به سواء كان من غريزي أو مكتسب يصدق ذلك التوقع أو يكذبه. ولذا لا يقطع بأن كل جميل على خلق جميل، ما يلزم، ما يلزم. نعم، بلا شك بلا شك. لو نظرنا إلى بعض الأئمة الكبار، بعض الأئمة الكبار قيل في وصفهم ما يخالف مخالفة تامة مع باطنهم. عطاء ابن أبي رباح ذكر فيه من العلم ما ذكر، ومع ذلك إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل. لكنهم يقولون، هم يريدون أن يربطوا بين صورة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة والباطنة، فهم كلامهم منصب عليه عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي تعميمه. لكن في الجملة أنت إذا رأيت رجلا يعجبك شكله في الظاهر لا شك أنك ترتاح إليه، فإذا ارتحت إليه تعاملت معه من خلال هذا الارتياح، نعم، تعاملا حسنا يجعله أيضا يتعامل معك تعاملا حسنا، بخلاف لو رأيت شخصا تنفر منه نفسك لقبحه مثلا لا شك أنك لن تتعامل معه، وإن كان الأصل في المسلم أن يتعامل مع المسلمين على حد سواء بما أمر به من حسن عشرة. قالوا قدم الترمذي الخلق على الخلق لما ذكرنا، ولهذا قال رحمه الله تعالى سم
0: في أول حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
1: يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح الخاء المعجم وسكون اللام في اللغة التقدير المستقيم الموافق للحكمة، تقدير المستقيم الموافق للحكمة. يقال: خلق الخياط الثوب إذا قدره قبل القطع، وعليه ورد قوله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل وفي إيجاد الشيء عن شيء آخر. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام بسنده حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. والحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه، خرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام من طريق مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس، ورواه من طريق سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بنحوه، ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه من طريق مالك به. وإذا عزي إلى صحيح مسلم بالباب والكتاب لا يعني أن هذا التبويب والترجمة من صنيع الإمام مسلم. مسلم لم يترجم كتابه لكن ترجمه الشراح، واعتمد من جاء بعد النووي على تراجمه رحمه الله. وحينما تذكر هذه إنما من باب التسهيل لطالب العلم، وليس معنى هذا الإقرار. نعم. قوله ليس بالطويل البائن، أي ليس عليه الصلاة والسلام بالطويل المفرط في الطول مع اضطراب القامة. وجاء من حديث أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير بل وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير بل وسط. وأخرج البخاري من حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا. ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي بالزهريات بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، قاله الحافظ بن حجر. فالتوسط في هذا الباب لا شك أنه أكمل، والعرب تتمدح بالطول. نعم، العرب في الجملة تتمدح بالطول، وعندهم من أعزاء الرجال طيالها، يذمون بالقصر وإن كان هذا لا يد للإنسان به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصفه كان ربعا مربوعا متوسط القامة، ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول، وليس بالقصير يعني لا تشنأه العين. نعم، لا تشنأه العين من طول ولا من قصر، بل هو متوسط. وإن كان بعض في كتب اللغة في كتب الأدب عموما يذكرون عن بعض القصار شيء من الدهاء والحنكة والذكاء، ويصفون مقابل ذلك الطويل، يصفون مقابل ذلك الطويل. وعلى كل حال مثل ما رددنا مرارا لا يمدح الإنسان لا بطول ولا بقصر، لكن ذكر هذا في جانبه عليه الصلاة والسلام لبيان الكمال الخلقي. نعم، حافظ بن حجر قال كلام، وإن كان أيضا ذكره غيره، أن الطول المفرط، الطول المفرط مظنة للسفه، يقول الحافظ بن حجر لبعد القلب عن الدماغ، لبعد القلب عن الدماغ. وعلى كل حال مثل ما قلنا الإنسان ليس له يد في هذا، فإن كان طويلا أو قصيرا عليه أن يعمل ما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه ويترك هذا الأمر لله جل وعلا الذي ركبه.
0: والله المستعان. نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة الغد. إذن مستمعي الكرام نستكمل ألفاظ الحديث بإذن الله في حلقة الغد، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: لا تبتئس، ربي معك، يرعى فؤادك، يسمعك، أحاط كل سريرة كانت بأرض أو فلك. أتراه يهمل عبده؟ أتراه ينسى أدمعك؟ حاشاه جل جلاله. لا تبتئس، فالله يعلم ما أسر بخافقك، ربي معك، يدري بما سكن الفؤاد وأرهقك، ربي معك. قل لي، فماذا بعد هذا في الحياة سيقلقك؟
4: ما تشتكي،
3: ما أوجعك؟ الله ربي
4: يسمعك،
3: يأتي بصبح كي ترى فيه السعادة تتبعك رغم الشدائد والأسى. إن خار عزمك أو قسى، من ترتقب؟
4: ربي معك.
3: لا تيأسن، ففضل الله يرسله في لحظة أنت فيها تقطع الأمل. فالجأ إليه إذا نابتك نائبة تجده عندك يجلو عنك كما نزل.
5: قال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتبهوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض. أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها أي الكفر بعد الإيمان، والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. وادعوه خوفا وطمعا، يدعو الله خوفا وادعوه طمعا. هناك قال تضرعا وخفيا، وهنا يقول خوفا وطمعا. الخوف والطمع، خوف أن لا يرد، أن لا يستجاب الدعاء، وطمع أن يستجاب الدعاء. خوف من النار وطمع في الجنة، خوف من العقاب وطمع في الثواب. خوف وطمع لابد تجمع هذين الأمرين، ما يصير بعد بس خوف أو بس طمع. ولذلك الله تبارك وتعالى في الحديث يقول لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان يدعو الله خوفا وطمعا، الخوف والرجاء. وقال أهل العلم الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن أن يطير الطائر إلا بجناحين. كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا بالخوف والرجاء، أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه سأل أبا حازم التابعي، قال له لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، ما نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى الأرض. فقال المطر قريب من المحسنين، يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله.

أحياناً ترى إنسان غارق في المعاصي والآثام، ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة ومركز قوي ودخل فلكي، ويتبجح ويتكبر ويتعاظم، نقول هذا الإنسان له يعني موقف عصيب بعد حين. أحياناً الإنسان يتوهم أن الله عز وجل إذا أعطاه الدنيا فهو يحبه، ليس كذلك. والدليل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ليس باباً بل أبواباً، ليس أبواب شيء بل أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني الله عز وجل يرحم المؤمن فيعالجه على كل قضية معالجة سريعة، لكن غير المؤمن قد يسمح له أن يعلو ويعلو ويعلو ويعلو إلى أن يصل إلى قمة العلو وهنا يسقط سقوط مريع. أيهما أفضل؟ أن تعالج يومياً، أن تعالج عند كل مشكلة، عند كل خطأ، عند كل غفلة، عند كل ذنب، أم أن تجمع لك هذه العقوبات في عقوبة كبرى ماحقة؟ إذا رأيت الله يتابعك ويحاسبك على كلمة، على تقصير، على ابتسامة ساخرة، على تعليق لاذع، إن رأيت الله يتابعك فاعلم علم اليقين أنه يحبك. وهذه بشارة والله لمن يتابع، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سر المصيبة، يهدي قلبه إلى سر المصيبة. جاءت مصيبة، يا رب ما السبب؟ أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المعصية؟ والله سبحانه وتعالى يهدي قلبك أيها المؤمن حينما يسوق لك بعض الشدائد، يذكرك ببعض الأخطاء. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر.

0: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
1: وأصله في التنزيل قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأصله في التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، انتهى كلامه. واتفق صرف قلوبهم عن فهم القرآن الكريم لما فيها من الكبر والعنت، فوقعت العقوبة مناسبة لذنبهم. ذكره أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإن هؤلاء لما تكبروا في قلوبهم عاقب الله عز وجل قلوبهم بعقوبة عظيمة، وهي الجهل، وموجبه ما في قلوبهم من الكبر. فمن داخل قلبه شيئا من هذه العلل كالغل والحسد والغش والكبر والحقد والضغينة، فإن الله عز وجل صارفه عن كتابه. وليس المراد بصرفه عن كتابه أن لا تكون له قدرة على حفظ القرآن الكريم، فإن الأمر كما ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أننا نرى كثيرا من المتكبرين يحفظون القرآن، ولكن المراد صرفهم عن الانتفاع به، فلا يكون لهم حظ من فهمه ولا حظ من العمل به. وبهذا يتأكد لك ما ذكرت سابقا من أن حيازة العلم لا تكون بالقوى الظاهرة، وإنما تكون بأحوال باطنة من آكدها طهارة قلب العبد. فإذا تطهر قلب العبد من هذه العلل وأعظمها الكبر، فإن الله عز وجل يفتح له بابا من الفهم لا يفتحه لغيره. وإذا كان قلب العبد منطويا على شيء من هذه الخباثات القبيحة، فإن الله عز وجل يحرمه النور الذي يتسع به قلبه ويهنأ به عيشه. فينبغي أن يكون هم طالب العلم أن ينور الله عز وجل قلبه بالحقائق العلمية التي تنشأ من معرفته معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود الفهم الظاهر منها، بل المقصود أن يجد القلب لها لذة. وإذا كان العشاق يلتذون بكلام من يعشقون ويحبون من الخلق، أو يلتذ الناس بكلام من يطربون بكلامه من الشعراء أو الخطباء أو الأدباء، فإن المقبلين على كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت قلوبهم يجدون من اللذة والنور ما لا يقارنه شيء من لذات الدنيا. ولذلك فإن العلم لا يفرح المرء به إلا في أمر واحد، وهو أنه يقرب من الله أكثر. ليس شأن العلم أن يوصلك إلى درجة في الدنيا ولا إلى شهادة منها ولا إلى كرسي تجلس عليه، ولكن الشأن أن يوصلك العلم إلى الله. وإنما يوصلك العلم إلى الله إذا كان قلبك صالحا له، ومن جملة صلاحيته أن تتعاهده بتطهيره من هذه النجاسات التي متى تأثلت فيه فإنك محروم من العلم. وكم من امرئ تراه غاديا رائحا جامعا إلى حلق العلم ومجالسه وكتبه، ولكنه في حقيقة أمره لا يأنس نور العلم ولا يجد لذته، لأن له حظا من قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذين امتلأت قلوبهم باليقين بالله وأمره إذا سمعوا هذه الآية خافوا أن يكون من أولئك الذين تصرف قلوبهم عن فهم كلام الله عز وجل ومراده. فينبغي أن يغتم طالب العلم على فوت العلم من نفسه، لا لأجل ذهاب مجلس من مجالسه ولا لتركه درسا من دروسه، ولكن الهم الأعظم الذي ينبغي أن يلحقه إذا اكتشف أن في قلبه شيئاً من الدغل لم يتمكن بعد من تطهيره. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تطهير باطنه وأن يتعاهده، ليكون ذلك أعون شيء له على الوصول إلى العلم. ولهذا ابتدأت هذه المعاقد العشرون بالإشارة إلى تطهير وعاء العلم، لأنه إذا طهر وعاء العلم صلح أن يكون العلم في هذا المحل، وإذا صار هذا الوعاء متنجساً فإنه ربما زاحمت تلك النجاسة العلم، وربما أفسدته بالكلية حتى يخرج العلم من قلب العبد. ولهذا كم نرى في الناس من كان مقبلاً على العلم وصار منصرفاً اليوم عنه. وإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن الله عز وجل لا يصرف عبداً أقبل عليه، ولكن الحقيقة أنه أقبل في الظاهر، وأما في الباطن فإنه في حال أخرى، فهو يلتمس العلم لأجل المفاخرة أو المباهاة أو المكاثرة أو مؤانسة خلق من الخلق نشأ معهم فصار يقبل على مجالس العلم. أما أن يكون إقباله على العلم إرادة وجه الله عز وجل فإنه لا يكون كذلك أبدا، فإن من أقبل على الله قبله، ومن التمس من الله عطاه، ومن رجى الله عز وجل وسأله أكرمه. ولذلك لا ينبغي أن تنشغلوا كثيراً بالظواهر من حضور مجالس العلم والحفظ وغير ذلك، نعم هي شيء معين، ولكن أعظم الإعانة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نوراً وبصيرة في العلم والدين، وأن يجعلنا جميعاً من عباده المرحومين.

0: إسراف في الكلام، الثرثرة والهذر والسخرية من الناس والاستهزاء بهم وإطلاق العنان، هذا إسراف الكلام، إسراف الأفعال. رجل لا يبالي بالمال يأتي عنده يرمي به يمينا وشمالا وربما في معاصي الله وما يغضب الله، عندها تقفل عنه أبواب المحبة، أنه لا يحب المسرفين. لذلك يخاف العبد إذا جاء يتوضأ يحاسب في الماء الذي يتوضأ به حتى لا يكون من المسرفين. وإذا أراد أن يمتع نفسه متعها بما أمر الله وفي حدود شرع الله عز وجل، لكن لا يتجاوز الحد مخافة أن يحرم المحبة من الله سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المسرفين فهو أرحم الراحمين، كيف ينفي محبته عن هؤلاء؟ لأن الإسراف عواقبه وخيمة. هل تعلم أن المسرف يفسد أمة؟ الرجل يأتي فيصنع زواجا فيبالغ في الزواج ويسرف فيه لكي يكون قدوة لجماعته وقرابته وأبناء عمومته، فيحمل وزرة، وزر نفسه ووزر كل من تبعه على هذه السيئة. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يهلك صاحبه. ليس نفيا للمحبة، بل والعياذ بالله يمحق بركة الأموال والأحوال والأعمار. لا تسرف، ولو قال الناس افعل، ولو ضغطوا عليك، ولا تتجاوز الحد. واصبر يصبرك الله، واثبت يثبتك الله. إذا الشيء فيه مجاوزة انتبه، تقول هذا مال الله، ما أريد أن أعصي الله بمالي، كم من فقير يتمنى هذا المال الذي عندي. يسرف في حكمه على الناس وأذيته لهم، ما يبالي، يسب من يسب ويشتم من يشتم، مسرف في السب والشتم واللعن نسأل الله العافية، فتجده على لسانه أيسر ما يكون، فهو مسرف على نفسه. وأعظم ما يكون الإسراف كما ذكرنا في معصية الله عز وجل. اللهم الطف بنا بلطفك، تولنا برحمتك، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. ختمها الله بهذه الخاتمة: إنه لا يحب المسرفين، أي كونوا على القصد ما بين الإفراط والتفريط، ولا تسرفوا على أنفسكم، فإن هذا الإسراف كما ذكرنا ممحقة للبركة. ولذلك كل من حافظ على هذا الأصل أنه يأكل ويشرب ويلبس ويستمتع في هذه الدنيا ولا يجاوز الحد، فإن الله يبارك له. العبرة بالبركة. ولذلك تجد الذي يسرف يعذب بإسرافه. تأتي الزوجة وتتعلق بزوجها: اشتري لي هذا الفستان. بعض الفساتين بمئة ألف كما ذكر لنا البعض، ويأتي البعض ويشتكي فتتعلق به وتؤذيه، فإذا اشتراه لها فتحت عليه بابا لا يعلم شره إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا به المرة الثانية تسأله لبنتها، والمرة الثالثة لبنتها الثانية والثالثة، واليوم تسأله للزواج وأمر ضروري، ثم غدا تسأله لأتفه الأسباب، لأنه عصى الله. والسيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في عواقبها. نسأل الله أن يتداركنا بلطفه. فكل من أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يكون على القصد، وأن يتقي الله فيها، وأن يكون من دلائل حمده وشكره لربه أنه لا يمنع نفسه عنها، ولكن كذلك إذا أخذها لا يتجاوز الحدود الشرعية التي أمر الله بها. ولذلك جعل الله في أوامر الشرع ونواهيه، جعل الله فيها لمن عمل بالأوامر واتقى النواهي والزواجر، جعل الله له صلاح دينه ودنياه وآخرته، وفلاح دينه ودنياه وآخرته.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

جغرافیا و اوشتانه یم هر بابت یک تطرق من وی کردو لبر او مناقشانیه کوا خلکانیک رخنان لقرآن قرتوا لا انا فيزيائك يا لا انا كيميائك يا لا انا جغرافيك يا نهر لاك لنا انا كان لاني علمي فلك وزانست من باسكردو اما جمان بيداوا بور الدانوي او جمانو او اشتانيه كوا هندك لدجي ديني اسلام طرحيان كروا كينا قران قرنجي من بابتنا دا قران طرحي بابتك وكو خوي كردو نارجوتي و بيغمبران صلاه والسلام يخوان لسربي او اضافاني كامل سربابتك اي كان اضافيك بو اوي كوار رخنيك لقران جيراوا مثلا بون منكسك هاتوا بشويكي بيولوجي رخنا لا اصل انسانك كبقرته بو يكس وهنديك لن مستحيل بقرته بو قر يعني لن مستحيل بقرته بو بياو يعني كوملك برسياري تلك ديته بيشو هنديك تريش كلام دو باسكين قران تطرق بون بابتان نكردو بس لما موضوعناك قران بفرميت ایما آدمان و دروس کردو و ماده و پیک هات کانی بریتیل و آوانه. آوانه شد گله کن که ول نظری انسان در اکه و باز کردنی ل اصلا قرآن اگر پیویز بایا قرآن باسیه کرد. بلام کاتی که و علومی تازه دیت میدانه و خالکانه کر رخ ناقره تا کتکی بو ولام دانه وی کسی که با زمان رخ نمان لیگری با زمان جوابی دینه و با علم رخ نمان لیگری با علم جوابی دینه و با چک رخ نمان لیگری با چک جوابی دینه و اسلام خواه فرمیه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة لها شونا كابو لو شونا يعني لهن شونا تشكو تفنو الشر كابا كارنايا كي هاد بشمشير دجاتي دينيك كر بشمشير جواب يدينو بصاروخ دجاتي كر بصاروخ جواب يدينو بزمان قسي كر بزمان جواب يدينو بعلم قسي كر بعلم جواب يدينو في هناك هيرش بكين لكاتك كسي كاتو بشوي علمي أي صلميني كقرآن غلطي تيايا قرآن غلطي كروي مش بشوي علمي هر به همان رج که زان استی خوی بسر به بته کنارون قول علماء لسر نقل کین کوی اکین و ایدین گش خوی علن کجا هر به علم خود غلط تکرو ایتر به بته که ابرته او ایتر لیرا پیوست من نب قیر خیر و نب هوار و نب جنیو نب سوکاتی کرد نب هیچ عالمی تصور نکم تایس بی سوتان و ملاک لسر مزگود متحی کسی که داروین بکه و تو مد داروین پیاده که عالم زان است لبوارک زور زانایا و هولی دا وبگیت انجام پی نگیش تو او اتر او باقی لای خواه ولام اویل سر ایمیا نظر کمان طرح کردو و خدمت کیش به انسانیت خدمتی به مروایتی من باز کردو ک نظر یکی خدمتی کی زور ک لهند یک بواری بیولوژی و لهند یک لانش حالی کردو به حالکانی واضح بکری تو ک ایما و کو مسلمان اول این نک معارضه لق القرآن ک به شیوکی علمی جواب من دعوت او ک وقت قرآن کتابی کی علومی تطبیقی نیا قرآن نه تو مناقشه فيزياء وكيمياء وأوانبكا هر بابتك تطرقي بوكين أقرته بأو موضوع قرآن بيان بو خلقي خواه فرمي هذا بيان للناس ولينذروا به خواه قرمي هربان أم قرآن هردو بورون كردنا بو خلقي وبو إنذاري بيبكنو بو وي رابط شلكين بترسن لوش تاني كوا أبيت سببي وي أبيت سببي عذاب دان يعني خسارة من بون يعني قرآن هاتو بو معالجة كردني أمكارا وإيت اللزر زانا وعالم كان هيا هر كسك رخنيك لهر بوارك لبواركاني قرآنك النبي لو بواره وبشيوي خوي بزماني خوي ردي بدنه خالك إيت الله خالك كان إملا تشيروكي بيغمبرانا صلاة والسلام يخوين لسربي بس لا قصصي بيغمبرانا كان صلاة والسلام يخوين لسربي همو رداو كان لقرآن ناتو جاري واي خوي قرر مهرمان بس لرداو كاكا بابتك أبره أو سر خالانا بس أكا چوك قرآن نوريك يعني ناتو بيت وردكاري لسر موضوع لهندي شونا وردكاري بس اكا وردكاري اكا زور بيويستا اما لكاتي خوايا ان شاء الله ببيتو انا اماجه بودين بوليره وردي كردوتو لهني شوني موضوع قباهية قرآن تركي كردو باسي نكردو ام بابتانا هو كاري تشين او لكاتي خوايا باسي يكن اما هولا دين لباسي بيغمبرانا صلى الله عليه وسلم يخوايا السربية زور تأكيد لسر ري روي قرآن بكين اگر استطراد من کرد و بابتیک لقرآن و سنت آنها تبو مفسر کان باسیان کرد یان لقول اسرائیلی کان ورگیرا و کپیوتر اسرائیلیات لکتبی اهل کتاب ورگیرا و لبلا و حدیثی پیغمبر صلی الله و سلامی خالص ربیع فرمی حدیثو عن بني اسرائيل ولا حرج لبني اسرائيل کومل اشتاتو ایجرن و مادم معارضه قرآن نکات چون ک اسرائیلیات آنی کلا اسرائیلیات و آتو ولکتی بکانی پیش خو منها تو چند جوری ک يكيك لجوركاني راست وخو معارضي قرآنك أو باوربون بي كفرة وبعث قردني جائزني إلا على وجه الردان ونبه واتمثلا بون منا
لك لك

كتابي لبايبلها هاتوا على عيسى للصليب دراوة يان هاتوا على بيغمبر نوت لقل كشكي خوايا زيناي كردوا يا هاتوا على داود يكيك لقائد كاني نار بو جنگو لبرو بيدا تكوش دايت كوشتو بو وجنكي بخوازي يان كومل اشتيتر كإنساني طبيعي قيزي ليكاتو دراوة تبال بيغمبرانو حتى عن يكشت دراوة تبال خواكو خوتنو كوملك اشتر أما إلا قرآن الرد دراوة خواه فرمي لا تأخذه سنة ولا نوم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دائما أم آتانك اشتي معارضي أواكا أما أو إسرائيلي آتاني كوابه هجور جائزني من نبه ورمان في بين نباسي بكن إلا لوجه الردان ونبه هندك اشمان هي لإسرائيليات لكتب إسرائيليات هاتو موافقي قرآن يا سنتك موافقي قرآن يا سنتك بنصاته كتروداو كاني بيغمبر يوسف زوري لسطح حفتاي لا عهد قديمها توا زور للرداوة كان موافقة لقى القرآن أجر بحث بكري زور زور هيك كشيء كتياني وهمان اشتكى لقرآن تصديق كراو جوري سيمين جوري ككوا نمعارضة قرآن كان بابلين ندجات قرآن ك ونموافقيك كوملا إضافات وزيادة أما لو اشتاني كوا جائزة للروي رداوة للروي تاريخية وبحث بكري أبو خلكي باسك بابت قاتو تبيش ومفسر كان لو أن وريان قرتوا وتيانا ما علين فلان منالي ناوي أو أبوه فلان بيغمبر لقل فلان كسابوه ناوي فلان كسبوه يان أو إيشي بوه يان فلان كاري كردوه اشتكي إضافية لسري أمانا دروس لوجهي باس كردنو جيرانو وبو تمتيع كردنو جوان كاري لموضوعي باس كان باس بكري بلام جائزني هيش حكمكي ليور بجيري يعني مثل كسي بيت استشهادي حكمي بيبكا شكا أوانا دليلين لقرآن السنة تانيا بو بو أوي كواب أو سلسلة أو سنجيراني كبو خلق باسكري شيوي خطيب أسلوبي خطيبة كبجوري بقية كواب بابتكا نبرة وسلسلة أفكاري أو كساني قيولة بابتكا أقرن نبرة أم مقدمة بيوز بو أماجي بيبكم كلمود و بيوز ما نبي إن شاء الله لباس الرداوي بيغمبلانا صلى الله عليه وسلم يخوين لسربي باسي عنك مسألة خلق آدم ولو تاري بيشوها باس مركر كعلميا مروف لقر دروز بوا زانست بشجيري أواكا زانستي تازيش وباس يوم كركوا جيناتو بيكاتا كان مانا بشيكن لقر او بسوشش بشيك لإنسان هيا بشيك لناو قر ورقيداوا خواهي قرومي نماش لقرآن فرمي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يكيك لمعنى كاني سلالة وتاني خواهي قرومي ربان بالفتو هل بجارني كردوا لناو جيناتو بيكاتا كاني قرر بسوشش جوري لي هل بجاردوا بوي او مادو بيكاتانا إنساني لدروس بك من طين يتبشك بو لطين يعني قر هموش تكان مو بيكا تكان قر ليمانيه بلان بزشش همو الى قرايه وتب نص قران كافر من طين وتل قر بشك لقر وتيما همو جينات همو بيكا تكان من لنا قرايه ببيع المزانست تازج وكل درس بيشوا بس مكرو مهروك اماجيكي خيرابو هات نو بير بو بابتك دروس كرني ادم بچن قناغ كاتيه بريوا قناغ يكم بيش دروس بنيتي پیش دروز بونی آدم خواهی گروه مهربان لقرآن باس یکا و لو تاری پیشو شاما جم پیکر خواه فرمه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم يعني لما يمن لپیش اوی خواهی گروه مهربان دروز من بکا مردو بوین نبو بوین ام قناغی که هیا قناغی نبون كبا أموات يعني حياتي تيانية بموت آياتي تلا أخوها فرمي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين دو جار يمت مران دو جار مردنت دعوة ايمو دو جار جيان مردني يكم بيجبونا جيان بدعاياتو مردني دوهم دعاي جيانا زندو بونا ويش جياني دوهم كأما تفسيري آياتك وبيشتر باس ماكر بيشا نبون بوا وآياتك كانش تأكيد لواكن لدواي اوي كخواي غورو مهربان مروف دروس اكا طبعا ام بابتا من سلتاي شاء ما جن بيكر لبابتي الزمنة يك محاضري كامل من لسر زمن دا كالزمن لسر خواناتي هرچي ثم وكات وزمان وشتان باس يكين بنسبة ايموية بنسبة خوانية خواي غورو مهربان كإنسان دروس اكا خواه لقرآن بو معنى جرته وكأفرمي لقل ملايكة كان اقسيكر خواه خواه لقرآن بو معنى جرته بابتي نسر دقاك اخوي خواه أفرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أما بيش خلق جاري خلق نبوة خواي قورو مهربان لقل ملائكة كان أقساك بيش تريش باس مان كير كوتمان ملائكة جنوكو الشياطين حيوانات بيش إنسان دروز بوا
وهمو بلغا كامان خسترو بلاني تاريخي ولاني علمي وزانستي كأوانا بشجيري لواكا خواه فرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خواهي قورو مهربان بملائكة كاني فرمو طبعا نك همو ملائكة كان أو ملائكة كاني كواخوي قصي لقال كردون كتل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فرمي من خليفيك خمس رزوي خليفة معناه ايش يا خواهي قورو مهربان كافرمي دروسي أنا كم خليفا هنك لزانا كان لتفسير كلمة خليفة أعلم خليفة بريتية اللوي كوا خواهي قورو مهربان لسر زوية كوملك حيواناتي ترهبوا بلا اوان لسر زوي خواردن وشتيان خواردن امانا افرمي مروف يكا خمس رزوي كوا بتوانن زوي بوانا ريوة جيقروي اوان بن هنك يتر لزانا كان كإسان إن شاء الله لباس يوي كوا ملائكة قصيك كاو أو لباس يكين لكاتي خويا هندك لزانا كان ألين بيش إنسان جنوك لسر زوي بوا لسر زوي بون لدواي أو خواي قارو ميربان دواي وفساتي كيزور لزوي يكن خواي قارو ميربان إنسان دروس أكا إنسان أخات سر زوي بيان الله خليفة يعني أواني كوا جي أوان أقرنا ولا دواي هنك يتر لزانا كان فرمون خليفة بمعنى أوي كوا طبعا أما علماء قديم زانا كان قديما قصيان نكردوا وتيانا خليفة بمعنى أوي كوا بيش إنسان كومالك مخلوقات هبون شوان وكو إنسان دروز بوا بيك هاتو إسكو يعني بعد بيكري إسكيان وكو إنسان بوا بلام إنسان عاقل نبون إنسان نياندرتال وأوشتا نبون لنوي آدم نبون أوانا خواهي قولوا ميربان كاتي كوا خليفة دروس أكا آدم طبعا ما قصي معاصرة قصي قديم نيا ألين لبيشا كومالك مروف هبوا أما أنا استنادة كان سر كومالك لاني قرانوا بوا بابتي تاريخي وتأكيد كردنوي دروس بوني مروف لعلمي أنتروبولوجيا لعلمي أنتروبولوجيا علمي وراثة أو علمي كوا بشي ويزانستي بدوادا چونكا بوا وي كوا مروف لسر زوية آية كومالك اسكابيكري اندوزي وتوا الله نم اسكابيكره هين 4 مليون سال بلا ايسه مثلا الله متاني شوي انسانو كاتا بو شوازي كباسيا كان ادم هاتو كابون بيش ادم بو ايسه ان شاء الله بس زمن هيك كلا قضيه كانو كشكان كابي ايش بس كين ومعالجه بكين بلا با جال الخليفه كتي بكين دعايه تشين بس تاك بتاك يم موضوعنا معالجه كين او اي اشكاله او اي برسياره لمشكي مسلمان او اي شبهات وغمانه والله ما يدينه وإن شاء الله وما بس يشمل داناني أمس الجيرة أوي كمان لسرتا وبين حتشي موضوع إسلام بس وخاصي ليه بكين بوي أو موضوع عن الرخني اللي يجي تاك بتاكي والله ما بدينه زور زور قرينجا بابتي ككوا شو بهو جمانة كان لميش كان مين تو زور جالنا وخلك أبلا وبيته كاتو هنك لعلماء معاصر وتيانا خليفة بمعنى إنسان عاقل جي أو أنا بقريته كوا شوين وكو إنسان بون وأنا شارو كو حيوانات تربون هروكو جان داركاني تر انسان نبون بجين نوي ادم بني ادم نبون بلام اسكابيكريان وكو اي مبو بلام هيج عقليان نبو هروكو حيوانات قبيان لي قرتو حرب نظام حيوانات جاون قسيان نكردو زماني نبو فهم وعقلو تيجشتني نبو بلام خاي قرم يربان انساني عقلي دروس كردو علي خليفي اواني او قسيك وملك لمعاصره كان هنيك تل زانا كان افرمون خليفه بمعنى خليفي خوايا خليفي خوا نك بمعنى خوايتي ابو خوابت جيغري وانا ابن جيغري اخوا بمعنى اويكوا احكامي خواي غورو مهربان لسر زويا تطبيقا كان خليفه بمعنى اويك اسك حكمي كسك يتر تطبيق بك على شونك وات اوان خواي غورو مهربان حكمي ان بو انيري بو لسر زويا جيب جيب كن بو بيام ترا خليفه اخوا بو معنى بمعنى حكمي اخوا لسر زويا جيغير كنو جيب جيب كن يتر اوي مخالفه بك عقوبه لسر ور بغري اوي شي مخالفه نك او جيب جيب ك بعداشتي لسر ورقري أفرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آية ملائكة كانوا تيان كان أي پروردگار آية تو لسر زويا كسانيك داعني كواف فساد لسر زوي ابننا وخوني يكتري بريجن أما إشكالي كاليرا ملائكة شون أما يزاني پیش او بچینه واسه که پیم خوش خیره معنا کی بکم آیاتک و دعای دی موسر تاک به تاکی اشکالکان کلمش کی هر کسی که دروسه به لای ایو دروسه به یا لای من دروس بو یا لای هر مسلمان یک روزه لروجان بینی معنا اشکالی کی طرح کردو تا
تاک به تاکی اشکال کن لیره جواب دنیو انشالله. فرمی خواهی گرمی ربان به ملاکه کانی فرمو من لسر زویا خلیفه یک دانم با معنایی که باسم کرد خلیفه یک دانم که اقربی آن وطنه کسی جی به جی حکمی خواب که لسر زویا قال و تجعلو فیا من یفسدو فیا و یسفک الدماء فرمی آیا خواه فرمی و تیان ملاکه کان و تیان آیا کسی اخیت سر زویی کوا فساد بنات و خوان یک تری برجن قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرمي من أوي أزانم يو نايزانم. طبعا الأوتان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا ما بردوام تسبحاتي توكين وتقديساتي توكين. تبوشي كسك خيت السرزوي كفسادك أو زلامك وجوانا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرمي يو من أزانم يو نايزانم. دعاء خوافر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خواهی گرمی ربان ناوکانی فری آدم کرده و کاتی خواهی چی نسری تاک با تاکی دعایی که ملائکه کانی و کاتی که آدم ناوشتکانی ود خواهی گرمی ربان فرمی کاتی که قصی کرد ایو او ناوانه بلین ملائکان نیانزانی قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذاك وتي آية كان كلا دواء أو ملائكة كان أزانن كوا علمي خواي قرر مهربان كبواني باسكردوا باشترينا طبعا دين سر خالكان كإشكاليته إيه كلا إشكالكان وتاني ملائكة شون زاني أمانة فسادة كان لسر زي طبعا زور قصة لسرم بابا تكراوا زانا كان زور قصة لسرم بابا تكراوا إيه كلا وبابا تاني كزانا كان قصة كدولي ألين بوی ام ملائکه نه زانیانه چون که خوای گورو مهربان له قران زور بابته له چیروکه قصه که ابره و چه بو بابته کیتر بل ام لبینا جمله هه رسته هه بس نکردو بل خوای گورو مهربان به ملائکه کانی فرمو انی جاعل فی الارض خلیفه یفسدون فیها و یسفکون الدماء بوی هنک هاتو و چانه ما اعتراض و چانه خوای بو اکیته یعنی رخنان گرتوا بهي جور الرخنيه هيك كلا غلطه كان كاعتراض يعني الاخوه قلت به خوي قرم انا بن عرضي بويا انا كخويبي مقسي ابن عباس عبد الله كريم مسعود حسني بصري مجاهد قتادو ابن زيد ابن قتيبه وكملك لزانا كان بي انواع كوا خوي قرم انا بن خويبي اني فرموا خليفه لسر زاويه دا انم ام خليفه ايش انا وتا فساد لسر زاويه انه خوني يكثرش الرجن فرموا اي خوي يعني بوتشي واقي وكو برسيار ایمونی تسبیحات کن ایتر بو امانه بشن سر زوی فرمی من خو مزانم بو اوان دانم اما یک کلا قولا کان هنک لا زانا کان وان پیلو زوربی مفسر کان وک ابن تیمیه رحمت خیلی به فرمی زوربی مفسر کان وا فرمون بلگمان چی لسر اوا دلیل مان چی ام قسم معنای اویا الله لبرو اخوال قران فرمی لا یسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ملائکه کان قسنا دنا بر قسی خوا کا ابو مقسی خوا نبو قسی خوا بو یک کیتر هر لنا آية كلا دعاء وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا باكو بيقرتي بيتو ما هيك علمك ماني إلا خود فرمانك يكابو أو علم خوا خوي فرياني كردوا أما هيك لقصة كان كباس يعني هندي كان ألين قياس يعني كردوا تسر بيش آدم كجن لسر زوي أبو فساد يعني كردوا وكيشان نوتو لسر زوي برسيارا كرو فرمانا آية أي پروردگار امیش امانیش که اشنا سرزوی سرزوی شوینی فساد بو ازان لم شوینا صراع و ململانی و حزو آرزوی تیایا آیا هر براسی اشنا سرزوی امانیش هر ووکا وکن بو امانیان که اما تسبیحات تکین پرسیاریان کردو آیا حکمت چیا بو رونی کاتو بایان امیش ابو العالی و مقاتل و کومالا کتر لمفسر کانو هندیک لر روایت لابن عباس شواتو که همان معنیان لیو جراوتو یکی که تلا قول کان لتفسیریم آیته چون ملائکه کان زانیان کوایا الله لطبیعتی بشر کاتی لطبیعتی خلقت کی شوازی دروز بونه کی سیریان کرد خواهی گرو مهربان که دروسی کرده بو پیشان یعنی داف لوکاته لدوای او پرسیاریان کرده که دروس یعنی کرد سیریان کرد سیرکا امعا و ناوز کو شوینی خواردن و پیویس وشتیانه یا و تیان امان غرائز و حز و آرزو یعنی که ابو لسر اما یوت شریان ریکیان نایا فسادك يتبينيان لطبيعتي الشوازي دروزبونك تصوريان كردو أما قولي ابن تميو ابن عاشورة رحمتي خوايان ليبي قولي شوارم لزانا كان فرمون لو شي خليفة وريان قرتوا وشي خليفة كاتيوتي عن خليفة يعني كسيك ديت حكم أكا قضاوت أكا كابو قضاوت لتي أكريا
يعني أقدر خلق قشتي وكو أوتوماتيكي برأي مثلا بون منا لناو ساعات قاضيان دانا وبيجن كاك سريتو الثانية بجميري سريتو يدق بجميري أقدر جيانو كو ساعات برأي تري وقاضينا قرأك كابوك ساعات ناروا حتما كيشها ومشكلها يا كسك بغيا كاتسر كسك ترى قاضي كتي حكم لبيني أنا كاجي حقي توي وحقي توني أمانة مفهومي خليفة كاوتي من خليفة دا أنا من الزرزوي حكم تطبيقه كان هر مفهومي خليفة لقصكي خواهي قرمي ربان خواهي نسفادي يعني كردوه كواتا أما بلغي أما قولي ابن كثير الرحمة خواهي لبيو كومالك لزانا كان بي أنواي كمعناي زانيني ملائكة بو أو معناي قرطو بو خالة كبريتيا لا أويك وشي خليفة كهر لمعناي خليفة كوريان قرتو لدوهاي أوي خواهي قرمي ربان فرمي من خوم أزانم چی تان بو اکم چی دروس اکم ملائکه کان بیدن ابن خوای گورو مهربان مرحله دروس مرحله خلقی ادم مرحله پیش خلق بو مرحله خلقی ادم با کومل قناغ تی پریو بنص قران خوا فرمه وقد خلقكم اطوارا لسل زماني پیغمبر نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا فرمه بو چی ایوا وقار گوری وشکوی خوای گورو مهربان نانوينن لكاتك أو بأطوار إيوه يدروس كردوه طور طور قناغ بقناغ إيوه يدروس كردوه قناغ كان چين أما قناغ كان يدروس بونا بيشو باسي كم بوتان أما شبه بابتيا كدم أويش أويكا لقرآن لتنشوينيكا باسي خلقك إيكيك لشوينكان أخوال القرآن أفرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني فكان يعني نموني عيسى لا يخوي قرمان وكو آدم ويا لخول دروسي كرت باشان فرمي كن فيكون طبعا يكون فعل مضارع اليوبة معناه ماضيات ولا همو مفسرة كان ثم قال له كن فكان يعني بو فيكون بو معناه ولو شونا كو شونك مخالفي قواعد زماني خلقي كردوا بلام او فرماني خواي خواي خواي شون بكاري انا لیر علی خوا مروی لخول دروس کرد. باش. لآیت کیتر اخوای گرم مهربان فرمی چی؟ اینا خلقناه من طین لازب. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. آیت تر اخوا فرمی. ایم مروی من لقر دروس کرد. ای خولی وجب لخول دروس من کرد. امیش برسیاریک. آیت کیتر معنی اخوا لقرآن فرمی. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. إما إنسان ما ندرس ولا صلصال صلصال شيا باس ياكين كابو خاله خل إما يدرس كريا يان لقر يان لصلصال دعاء فرمن من حمأ مسنون حمأ معناي قر يك أداة كتريت يا صلصال معناي شتيك أداة كدني ليه وبه إما أنا ويا قر يك النايا لك لشين تدعاء فرمن من صلصال كالفخار حمأ مسنون بريتيا لقر يك كوار تريت يا ماوا رش هالقراوة بوني كردوا آياتك إيش أفرميه من أفرميه من صلصال كالفخار لصلصال دروس كروا كوكو قري السورة وكراو وكو قري السورة وكراو كليه دي دنجي دي وكو قوزة نادي لدنجي ليه ودي أما أنا شون معناه أنا كين يعني كسيك هاد بتوي وتوتي توي مسلمان رأيت شيء كوا خوالة شون الله يوم لخول دروس كرد لشونك الله لقر دروس كرد لشونك الله لا قريكي حمأبو لشونك عليه لصلصال يوم دروس كرت أما نك قناغ كان يدروس بوني إنسانة خالي كم قناغي خوالية كبيغمبر صلاة والسلام خالص البلا حديثك كإمام أبو داود والترمذي وإمام أحمد وحاكم والطبراني وبيهقي الروايات يكن بس نديكي صحيح أفرمي إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض أفرمي خواي قورو مهربان لمشتي خول لمشتي خول مشتي خول لهمو زوي خواهي قرر مهربان لهمو زوي إنساني دروس كرت لهمو شوينكاني زوي أفرمي فجاء بنو آدم على قدر الأرض وكو مروف هاتو لشيوي زوي لشيوي خولي زوي بالضبط إيسا باس شمكن لدرسكاني بيشو كوا يعني بيوانديكي زور زور وطيد هيلة بين إنسان وخولة قرى لما ما دو بيكاتكاني فرميه جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك زلامها تو سور سورة طبعا يما السور ما نبيني ويسمى السور لا لكرسان لا يخمن وما يجن السور ومن رنغا بلام هني السور تان نبيني وكو مورو به
تصور ناكن بس برون بو حاجه يبينن هر سوري دليقي تصور ناكن زلام هبي رنجي سور بيت سوري وكو كراسي جن زلام هي رنجي وايا سوريا كي وايا يعني متوزك غريبه لا يخمان باشا افرمي والابيض هي سبيا يسمي لا يخمان سبي ماني كسي وكم بي بيلن سبيا سبي بيستا بلام سبي بيست سبي بيستا نبيني وكواس سبيا كي وكو بفر بيه نتان ديو بلام اي بينن هيلا سرزوي سبيكي وكو قماش سبي وايا يعني نا طبيعي سبيكي زور نا طبيعي الشيرة رش يا من رش ما بيني وايا ما كسيك عاوة توزيد دمو چاوي تاريكو بيجن من رش بيس فلان قصة رش بلام زلام تان نبيني والرش يكي وكو رشي چي بيت يعني وكو او قماش الرش تاريك يعني وكو عابيجن اشتوات النبي بلام هيا بيسكي وكو عباوايا يعني الرشيك حيت جورك روشنايتي انا بنري حيت جور رنجي تري حر رشي خالصة وبين ذلك لو بينانا كأما زور بي خلق لاي خمان لست لو بينانيا دعي أفرمي وهروها والسهل والحزن والخبيث والطيب نكبس لا رنجا لطباعشا لطباعشا هي سهلة عرض هي سهلة عرضي سهل بديتي لو خولي كوا هالكندني كيلاني زور آسانة بيجن سهل بيجن أرض سهل قبر كنيسة شويني واها إيسا خانقين زوي خانقين بو قبر كندنيا أوي كوا ليرب بس ساعاتي كني بس بين ساعات لو ناي كني عرضي كي زور رق كابو سهلي تيايا زلامة هي حزنة حزن يعني قرص حزن يعني ثقيل يعني قرص يعني تند أوى هي سهلة هي تندة زلام هي تندو تيجا ودس خويني طبعي وادروز بوا قبولي ناكا هر لبرا ما آماجا بموضوع أدم سيطان لينيه مثلا بونمون أفكارا كان جاوازا حتى لناو مسلمانانا زلامي واعي تندرو تندرو تندرو زلامي واعي شلرو شلرو شلرو, شلرو. زلامي واشي على وسطه يعني ما الطباعي مروفا كان شوازي بر يعني سيتان ليني اگر ما مصايك تان بني بزماني تنتقسي كرت خلقك استفادي ليك كبيوسي بزماني تندا يعني سي زلامي واه يا اخوي غير مروان بجوري دروس كريم من حتى يعني محاضري بوبدم بيجم كاكا مع علم زانس وكوني بيجم او بك اخوات خاتنا واغري جهنم وكد كد تكن تنوتيشي تيابو يكسر عقله بري خلقيا هل لبرو مروفا كان خوشيان بيوسيان بو سجن دابنن عقوبة دابنن ليدان دابنن چي دابنن چكا بري خلقه يا بهيج جوري يا ساي بو دابنن لسر جادا بلي كاكا و جادا قيرم بود دانا و ترافق لايتم بود دانا و روشنايم بود دانا و نازم رون ساي در روح إلا بكي تقوى اللي بدي انجا عقله فيرنيا يعني واخوا درو ذكروا طبعي سهلنيا حزنا يتلا بروا اما هيج ما مصايكي ايني ما لي زيادنيا هر ما مصايك تان بني تنتق سيكر تو اسفاده ليناكي جميني مدري وازي لي بيرا خلقانه که اوان پیویسته همو ما مصایق همو ما مصایقی آینی پیامی که پیا اوی رقصه که قصکانی بسر چاوی من اویشی لسر خوی قصه که قصکانی بسر چاوی من چکه هر یکی کومل خلق استفاده لیکه اگر طباعی ملاکانی جیواز نبه برای که علمی قصه نکاو برای که نگریو برای که نکتو پیا کنی نیجو برای که رقصه نکا خلق گشتی به یک آراست بروه ربعك خلق نك ربعي لا سطع يكي خلق أتشت أسر دين إسلام أو كان يترك طباعي ترياني إيش نسر دينه كانت أقرين ودعايا كبزان لشونك جماعتك إخوان دوزنو تشكر ريكي نايا بيك هاتك إلا قلوة نايا تو بوي بابا انخوازا كان هر كسي تشوني قساكا وي تون قساكا تو قسي بيماكا قيش إليه مقري وحقت بيوني وتاري من نرمة لسر خو قساكم تو حزت ليه من تندو تيش بن قسابكم جمين مدري قولة من مقري وبروازم ليه بيرا برو خد قولة كسرقك بقري طواو أما طباعي إنسانة دعاية فرمي والخبيث والطيب زلام هي طبعي خبيثة هل أنا خولي شاهية خولي واهية بهيت جوري حتشي روكي جوان لنا داينا صوزيناك هي بعكسه هي بويني ناخوش هي اشتي خرابي تيا إتن خبيث وطيب خولي شاهية طيبة يعني هو بركة وبيتا شونيكي باشا يعني قنمو جوي شنقات تيري لغ عرزة كانيتر برشون هي بو برشد باشا برشون هي بو اشتيتر باشا
هر یک یک بمشی از طبیع طبعیان خب یعنی آمانجی پی کردو زلامی واهی هر یک یک خواهی گروه مرمان خصوبه پی دعوا بشون لهموشونه برنج ناوه لهموشونه گنم ناوه لهموشونه جو ناوه لهموشونه مادکانی تر نیا ابینی لشونه دار خورما سوزه لشونه دار گوست سوزه که هتا لا تسیر نبه مثلا بون زلامی واهی لسر موضوعیت جنیه وده اما همو پخلواتی لفیسبوک های بینین تحملی ناکین و کارکو تا لمتی ناگین طباعی انسانا لپیک هاتا کانیتی هر کسی اکتان بینی لفیسبوک لشونه که کومنت نوسی جنیه وده قصین هشترین که سیری بکو یکسر خود تصنیفی که بخیر نا او خولاو بزن آیا خولاکی پاکا یا خولاکی پیسا یا خولاکی رقا یا خولاکی نرمال لو خولا یا خواد روسی کردو ولی لو زیادر نیدر پیس ناکا جنیه وده تعریفی خویا که پیک هاتی خوی باس لو زیادری پینیا يعني بيتك يعني اللي يبدأ لو زيادة درناك أي ترى وش بيوز ناك خوتن عاجز مك حق سيك تعبيني أو بايك سكان خوينا هيك كاتك جنيوي هيك كسيك لايت شو نك أبو كسنية هم كسي تعبير لخوي لا بروردي لا عائلة لخزاني خويك تتوه دل تنوي يعني كروج عاد كسي عاد دابز الجنيوي بيدا جوان سيريكا رك تعريفي خوي دبوك باي أو نيل لو زيادة درني أو طاهر أو نيل ويجتر بويا أبيني قناغك لقناغ كان خولا فرمي خواي قارو ميربان يوي لخول دروس كردوه لقرآن أفرمي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يوى لخول دروس مان كردوه وجالي كتر أتان جارينو أتان كينو خول جالي كتر لخول درتان كينو واروها أو آياتي تريشك خيون مخوا فرمي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قناغي دوهم قناغي قرى تيكالبوني قر خولا لقال او اوي سرزوي اوي سرزوي بهمان شي ولا نو او طباع هي او هي سيرا او هي سازغارو شيريدا او هي ساردا او هي غرما او هي عكورتي زورا او هي كما يعني هني شلون هي اگر اي فلتر بكي تبني هيج صوزناكا آیا فیلتر با برای چند باشه؟ آیا که یه عکوری به پیوستی پیان پیک هات که ایبه کاملا یک مواد دیکانزایی اتیابیت انجام توانه سود به هندی کشید بگینه. لبروا، ابینی لباسی آوا تفاصیل منظور رسالم داره. لجورکانی آیی سرزهی. ابینی زلامه طبعی گرمه. بیش چهار ساعت دل گرم. هیلا دین داریا دل گرمه. پی بیش لع شو ساعت دوالی سینه بیوگانیشی جنازه اکثر تیت پی خوشه. زلامی وایشه حس که حمور راجع به باری لب لحرتی شهر بیاره باشار کالی باب کرده بذار نیوش مک بذار نیوش که اخ با اتر تو آو هر کالد با آلاگری شرط با کات فنگد با آلاگری بس میشه نیوش تر چیت گره کی زلام هی راجو زلام اتر هری که لب واره زلام وای حزیل ایش نیا بس بون نیوش عباد طاعت امنه چاله که بس بیشه به ایش که ایش نک تر کسی که خواهی گرم هی گرم دروس کرده هی سرده هی عکوریت یا هی پاک هی پالفته هی سازگاره هی اتر جوره کنی هيوكو بفرواية هيوكو آيو كلياواية أما أنا بيك هاتكن كوالا قل خولاتي كل كراوة خواهي قلومي رمان لقرآن أبو من باسك قرّكا كغلا قل خولو آوكتي كل وبوتا قر لسرطاو قرّكي آسايبو داينا وقوناغكي بسرات شو بوتا طين خواه فرمي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين زولك لمفسر كان فرمون سلالة كالليرة جاي كردوتو خواه ليرة بيك هاتكاني جاي كردوتو أو بيكاتي امو خولاكان تي ايبو لناو ام قرا متك على من طين لا طينك سلالك جاكر دوت هاتوا اواني كوا بيويست لناو قركا او ما داني كوا غنجا وبو او مروفك بيت السرزوي حتى قيامت هر يك بياو بتواني 20 منال 30 منال 40 منال بخاتوا منالك بهمان بيك هاتي خوي ونيرو ميلي وبي وبتواني بيك هاتي يعني ما حتى تا قيامة تا خواه خواه بيستيه ابي او موادانه تيابه كأم موادانه حل بجرد راوه بشيوه يك تنظيم كرابه ماده يك لما دكان اگر خراب بي شتيك تيابه بمرور زمن مروف انقراضي اكرت نا اما بيكاتك بشي نا اكرت چه زياد بي چه كم بي چه زياد جاروه ماده يكي زياد لناوه بي زيانه گيني جاروه ماده يكي كم لناوه زيانه گيني خواهي قولو مربان پالفته كردو لناو قرقايا باشترين باشترین پیک هاتای ناقر که 26 ماده لدرسی پیشو آماجم بکرو باسم کردو ورده کاری کنم باز کرن پیک هاتا کن من لپروتین و نایتروجین و امانه گشتی من باز کرد که ماده کربون خواهی گروه میره من لناویا اوانه هل بجرد
كهل يعني بجارد بو طينك لازب يعني اوات شلون بيجي دسغري قرك دسغري او كساني كوايش قركاريان كروزان بلا قرك نوتوز داي انن تاونو توز قركا اخوي غرتو الا نويس دسغري لاصقه لازبه دوي اوا ام قرك خوي غرو مهربان بيك هاتكي ادم شوازي ادم لي دروس اكا داي انا اتا قناغي وشك بونوا كوشك أبيتوا بيش وشك بونوا عفوا بيش وشك بونوا قرك الشيوازي وكو حماء مسنون حماء تشيا حماء بريتيا لا قرى قرى الرشا قرى اگر داي بني بمرور الزمن بيش او وشك وشك بيتوا شيوازكي توزي ميلو قاويكي توخ هل اقري بوني قرك الشيوازي اقري او هاني كس هي كاتي خوي بو خشت بكاري انا ورده خشت يعني بيه دروس كله لو قناغا خشت يعني بيه كله بلام هندي لقناغي بو سواغدان بو لقناغي پیش او بو سواغدان بكرده او قناغي كوا خشت يعني لدروس دروس كله قناغ كا قراكت زياتر يكا گري زور زور بقايمي اتر او قناغا خواهي گارو مرمان پیه كاتي آدمي لدروس دروس كله داي ناو تاوش بيتاو كوشك بو يوا قوا فرمي خلق الانسان من صلصال كالفخار صلصال چيا بس يكين دعاء لأينك بس بشاري بس الشوازي خلقك يك الله إبليس إبليس جارك أنا لعنتي لين كراوة هر هات أوا بيني بدوري هات وسيري يكر أوا ولق إيدا لقاتي أو سرقي برزبو إيدا وزبيا دنيا كليه ودرتش هيت هاي توش تسيري هر شيطان لو كاتا طبعا جار شيطان لعنتي لين كراوة أو إن شاء الله كاتي خويا بس يكين أوانا الإسرائيليات اللي حديثها ثابت نبوة وتمبيتان كمال شد بس يكين هر بكو جو يعني بابلين جوان كاري لخطابي جاندنا كاك لا كوملك رواياتها توا هيج حكمه كيلي ورناغري الا بو شوازي باسكردنو سلسلي بيكو بستني زنجيري رودا وكيك باسيك كافرمي من صلصال لا صلصال ما ندرس كل يعني قرك لا دواي او وش بويا او كليت اداه دنيات خوابو ما نوصف كافرمي كل فخار يعني كانت الدنيا تاخذ الدنيا كاديل اديل جوزا قري السوره وكلاو خشتي السوره وكلاو اولي دي طابقا كلاري خمان طابقا كاتلي دي الدنيا قدرك صلصلي بيجن صلصله اوا وكو جرس وايا افرم من صلصال كلب يعني قرك وشك وشك بويا وكو اويك واكليت ادا الدنيا هات وكو دني طابقا وكو دني خشتي السور وكو دني جوزا افرم ام قناغي بسلات اوبيو تري قناغي صلصالي كخواي قرو ميربان امشتان باس اكا بي او تري قناغا كاني دروز بون او جاوازيان لآيات كانابين امتاني دو اي وخواي قرو ميربان قناغي كي تر بسر آدماتي قناغي تسوية خواه فنو فإذا سويته كتسوية كالا دو اي اووش كوابو خواي قرو ميربان ريكي اكاتوا يتر بزانا چي زيادة هي چي ريكا بو او تسوية بو معنى شقي سمع بصار شوني دام شوني جول فإذا سويته تسوية بمعنى جوانكي تسوية خواه فرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تقويم يكرو خواه يقول تقويم يعني ريك كردنوا يعني تصورك هر دسي دس اگر دسو هر دو دس من دس اكمال لبردم دس اكمال لدواب وانا من زين ريبي وبكين ريمان كرو دسمان شو بردمو شلبا هاتي داونا وسمانا يعني هل بس دسمان بس شويني دسمان جابوها يا تشاومان لخوار بوها دمان لبان بوها عمرو جبرنجا كوتنا وتشاومان فاصوليا لنا وتشاومان تسبيه بمعنى اوي يعني خواي كرم يا رمان بس شوازي ايمير ريك كردوها تشاو هالا شويني كي زور تشاك زور حساس وتشاو هالا تشالايكا بس شويكي هندسي دقمنا انسان كم حالته انسان بكوي تشاو يبتقي حالتي زور دقمن ما قد يترى أخواي قرومي ربان بوين سيء أو أجينا إنسان دائما توشي حادثة اشتداتنا ودامو تشاوي أم لاولاي تشاوي كشي كوابت بشيوازي لشوين دان روا كتشاو شوينك زور زور ناسكا بشيوازي دان روا كوا زرر بيه قاندي مقر راستو خود شد بشي تناو تشاو تو أجينا زياني بينا بهر حال اگر بازي تسوية و بازي خلقين زور زور من قرك بلام هر أول بس أبو إيما أخواي قرومي ربان سيركا لناو سرمان سرماني بچن پارچه ده حتی سرمان چن پارچه یا شویل که کان من دو پارچه لم بینایت دکتو یعنی یمانه اشتی تسویه یا فإذا سویته و نفخت فيه من روحی فقعو له ساجدی اچی نباسی دروزبونی و سجودی ملائکه و امانه موضوعه که لو چه مروپیانه گین بس
دوشت هي إشكالة جرك ما بيش أوى لبر أوى إشكال أنا برسيارا لميش كي مسلمانة بتابتين الحمد لله نروح خلق خيونا وارن يكيك لبابتا كان آية چنك آدم دروز بوا أبي أم موضوع عباس بكريا بابتك علمي زانستي زور زور بيويستا ببي أو رواياتاني كوالا أهل كتابة وهاتوا لجولك وهاتوا ألين ابن حزم جيرتوا ألين جولك كان ألين 4000 سالة دنيا دروز بوا يعني آدم 4000 سالة تسرزوي نصارى ألين 5000 سالة تسرزوي آية مسلمان ألين چن هنيك لزانا كان لزاناني قصصو باسي جياني بيغمبراناتون بل يك دانو وخواي قرم ربانا فرمي قرنو قرن قرن كان يعني ليك دعوتو تيانا لدواي آدم أواتو مثلا لدواي أواتو لدواي إدريساتو لدواي نوحاتو لدواي أوانا وانا بتسلسل صالة كان ليك دعوتو تيانا 6000 أو نصالة بيغمبراتاماتو بلا من القرآن نلا سنة يكبل قما لسلماني ابن حزم زوربة دي رديك هندي قلان حوت 1000 صالة لبنا ولم دعاياكم الله خلق هاتون رخنا أقرن رانا إسلام الله نشاش 1000 صالة خلق هاتوا هو تاني مروف يندوزيت وين چن مليون صال بليس هيك أبو إسلام درويا إما مرو ردي أما دينا وما يكيك لو موزعانا خوال قرآن كاتي باسي قرون من بوكا قرن معناي تيا قرن لزماني عربية معناي تيا قرن بنا سير قاموس كان لزمان عربية قرن بمعنى ده صالاتوا بمعنى بسبين صالاتوا بمعنى سي صالاتوا بمعنى تشل صالاتوا بمعنى بنجا صالاتوا بمعنى حفتا وبين صالاتوا بمعنى صد صالاتوا بمعنى هزار صالاتوا بمعنى زيات ريشاتوا لزمانا لقرآننا قرن لقرآن معنى ايتشي آية كان اخوانينا مثلا قال القرآن أفرمي وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا لدواي نوح كان قرن من لنا وداوة قرن قر صال طبعا يسا قرن بإسابت شيئا لن قرن صدا يعني صد صال أقر بيتو بم تعريفا بم شيوازة تعريفي صدا من بوب كي بيشي قرن يعني صد صال معنى يوايا آدم لشوار هزار إجناك هذا صال كان صد صال بلا يسابوه تازه آدم تو پیش او کس نبود. ای آثار معنیه آواهی گون دوزرا تو هین صدان هزار ساله. ای و چیه؟ اما نپرسیارن کسی میل خوی و تفسیرات با قرآن که قصلا بابتی بکه کلینی زنی ایسه بود بچه تسر سردمیک لدعای و کمالت دراسه که درکت کابو قرآن غلطه. قرآن غلط نیه و اشتیادی من غلطم کرده. قرآن اصلا بسیار مینکره بلکه چند هزار ساله تو. هیچ چیوای بس نکرده. قرآن فرمي لدعاء نوح كم قوم من لنا وداوا كم جيل من لنا وداوا كم قرن من لنا وداوا مثلا من الآيات القرآن فرمي أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يا فرمي وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا شانك خويا زاني افرمي قرونك زور قرون معناه ايش طبعا هو اياتي ترمان هي زور بقى كاتن زور نقرم واضح زور جار كلمه قرون لقرآن ابين قرن معناه ايش لقرآن قرن معناه جيله جيلك بالتواوي لناو بتشي يعني مثلا بونمونا ام جيلك نماوا قبركان شان مثلا بون نس جيلك اي بيش ما بولا منطقه برو بلايو قبره بات لخلق برسه بيش اما قبري كيه خلق ناي ناسيتو حيش آثارو شنواري انماو كس قبري كسوكاري لونه او جيلي كوار روشتون كسا كان يدوعي وقبري مردو كان يناناسنو معنى يوايا مانا جيلي كي تازناتو اتر ام جيلانا اوان بتايبتي لسالتاو تمن زور دريش بوا مثلا بونمونا آدم 1000 سال تمني بوا 960 سال جياوا پیغمبر نوح 1000 او انده سال جياوا 950 سال لقل قوم كيا بوا تمني خوش نزيكي 100 سال بو 1050 سال جياوة يعني شتي تر قولي تره لقولي مفسره كان لكاتي خويا باسي يكين تمني كي زور دريش هنك لعلماء ام سردمي خومان اتوا بلي يقدانوي تمنو ببي كم كردنو سالعوان ليك داوتو الله دوسط وحفتا 1000 سالة آدم هاتوا امان اللي يقدانوي مروفن بخترين معنى بو يسر تاني اشيان قصة زور لسلم بابتا بوتان بكين قصة زور معنى لسلم بابتا بيكين بخترين معنى أوتانا هيتش كسي نازاني آدم چند صلاته كس ناتو أنا يق سيتياب هر كسي كيكا تخميناتو وحساباتي خويتي بلا يقدانا ويا كواتا أولا يخو معنى جدو سطو حفتا هزار صالة
شێوازی زانینەکەی ئەمە بابەتی زۆر وردە زۆر مەوزوعێکی وردە ئینسانی موسڵمانە بێ لەم بابەتە شارەزا بێ لێی نەزانی ناتوانی تێپەڕێنی کەسێک گومانێکت بۆ دروستەکە نازانی جوابی بدەیت ئایا ئەمان چۆن ئەزانن ئەم شتە ئەوەندە ملیار ساڵ تەمەنیەتی تا بۆتان ڕوون کەمەوە جوان گوێ بخەنە لام بابەتێکی زۆر علمی زۆر زانستیە پێویستە بیزانین یەکێک لە خاڵەکان ئەوە بابەتی علمی دراسەی سولالاتە علمی ئەنتروپۆلۆجیایە علمی ئەنتروپۆلۆجیا علمی شێوازی سولالەی ئینسان و ئوسوڵ و وراثەی ئینسان یەک لە دوایە کاتۆوانە و بە دوای ئاچن و ئاساوار و شتە دۆزنە و ئەمانە بەڵام چۆن تەشخیسی تەمەنەکەی ئەکەن مەسەلەن گیاندارێک ئەدۆزنەوە کاینێکی هەیە دۆزنەوە ئەڵێن ئەمە هین ئەوەنە ملیۆن ساڵ بە لە ئیسەیە بە چ حسابێ لە یەکی دەنەوە یەکێک لە حیسابەکان کە تا ئەم دواییش باو بوو بابەتی کاربۆن بوو کاربۆن تا 60,000 ساڵ حیسابەکە یعنی ئەقسا حەد بدۆزێتەوە تا 60,000 ساڵ ئەدۆزێتەوە علمیەن بەپێی زانست سەباسیش یەکەن ئەو زانستە ئایا زانستێکی یەقینیە یا زانستێکی ظەنیە ئەوش ڕوونەکەینەوە کە پێویستە ئەم عیلمە پێوترێ ڕادیۆدێنستی چییە علمی تاقە ئیشعاعیە بەکارهێنانی کاربۆنە ئەسڵ لە کاربۆنە 12 چییە یعنی 12 یعنی 6 پرۆتۆنی تیایە لەگەڵ 6 نیوترۆنە نیزامی کاربۆن وایە 6 پرۆتۆن لەگەڵ 6 نیوترۆنە یەکیان گرۆ بۆتە 12 ئەمە پێکاتە یا هەموو کائینێکی هەیە پێکهاتەیەکی نەگۆڕە بە هیچ جۆرێ هەتاک و قیامەت پێکهاتەی کاربۆنی 12 ناگۆڕێ باش ئەم کاربۆنە کەوا کائیناتی حەی هەتاوانی لە کەونا هەن لە بوونەوەرا هەن ئەم کاربۆن 12 هەنێک شێوەکانی تیش کە لە خۆرۆ دەرەچێ سەر و بەنەوشەیی و کۆمەڵێک تیشکی ترە کە لە خۆر دەرئەچێت ئەدا لە کاربۆنات لێرە لە ناویانە نیوترۆن دو نیوترۆن زیاد ئەکا یعنی لە کاتی گەرمەکە کە لێدا نیوترۆنەکان ئەزێن زیاد ئەکەن دو نیوترۆن زیاد ئەکا ئەم دو نیوترۆنەکە زیادی کرد پێوترێ 6 پرۆتۆن و 8 نیوترۆن پێوترێ کاربۆنی چواردە دروست بێ ئەم کاربۆنی چواردە پێکهاتەیەکی کەمە لە گیانی ئەمە پێکهاتەی سەرەکی ئەمە کاربۆنی 12 کاربۆنی چواردە کە لەناو پێکهاتەی جسممانە دروست ئەبێ بوونمان دروست ئەکا یەک تایبەتمەندیەکی زۆر زۆر وردی هەیە ئەوەتانێ کاربۆنی چواردە بە مروری زەمن چیەکە لەناو ئەچێ مادەکەی ئەگۆڕێ بۆ نایترۆجین پێکهاتەکەی نامێنێ لەناو ئەچێ بەم شێوازە کەمە کەمە مادەی کاربۆنی چواردە لە گیانی ئینسانە کەمە کەمە پێکهاتەکەی بەرەو لەناو چوونە چی نسبەی هەموو کائینی حەی بە پێی پێکهاتەکەی لە سەتا چەنی کاربۆنی چواردەیە ڕێژەکەی دێن لە یەک ئەدەنەوە ئەگەر بێت و لەم ئەم ماوەیە کە لە یەک ئەدەنەوە مەسەلەن حسابیان بۆ کردووە وتویانە لە ماوەیەک ئەوەندە ساڵە ئەم پێکهاتەی کاربۆنی چواردە لە جسمی هەموو کائینێک هەموو گیاندارێکی ژیاوە نسبەی لە سەتا 50 کەم ئەکا بە ئەوەندە ساڵ تحديد يكن بأوان ده سال نيوي تمنك كان نيوي تمنك اي اتشان نيوي تمن اشتكتشوا ريجي أوان ده كليك يندعو تقريبا حسابك على 5,630 سال بروات لسر كائني حي نيوي كاربوني چوارده لجسم يا نامينه يعني بو خوي اقوري بو مواد ديترو نامينه و بيكاتك اي نامينه كاتك فحص يانكرد 5,630 كاربون لناويا لە ناو چوو بوو ئەڵێن ئەمە نیوەی تەمەنەکەی چووە دوایەوە دێن نیوەی تەمەنەکەی تر دێنن ئەڵێن بۆ ئەوەی نیوەی تەمەنەکەی تر ئەمەکە بڕوا ئەمیش پێویستی بە ئەونەیە بۆ ئەوەی نیوەی تەمەنی ئەو بچێ ئەوە بووەتە 3/4 ئەمێنێ ڕبعەکەی تریشی ئەوەندەی تر تەمەنی بەسەر ئاچێ دوای دەی نیو کوتیەکەنەوە بە شێوەی نیزامی پارتیشن کوت کوتیەکەنەوە تا بزانن لە یەکی ئەدەنەوە هەتاکو بزان چەند هەزار ساڵەکە بە مقارنەکردن لەگەڵ کاربۆنی 12 لە جسمی ئینسانە کە ڕێژەیەکی موعتەدلە قەت گۆڕانکاری بەسەرە نایە بە ملیارەها ساڵ کاربۆنی 14 کاتێ کەم ئەکا بە مقارن لەگەڵ کاربۆنی 12 لە یەکی ئەدەن و ئەڵێن ئەمە بەوەی کەمبوونەوەی ڕێژەی کاربۆنی 14 لە جسمیا بە شێوەیەکی زانستی بەپێی حیساب لە یەکی ئەدەین و ئەمە تەمەنی 30,000 ساڵە 40,000 ساڵە دەی پێشتر زاناکان تا ئەمە ساڵی 1949 ئەمە دۆزرایەوە بۆ ئەوەی بەدوادا چوونی بۆ بکەن
زانکان یکسر لسرته آنت او فلان شتک من دوزیه تو بپی او پی کاتی کل گیانی نماو اما 10,000 سال پی اما 15,000 سال پیش او بو اما 40,000 سال پیشی سبو دی دوائی او کامل اک موادی تر دوزره او ماده یورانیوم و وسائلی تر بو دروس کردین بو بدواده چون ایسا نظامگان پیش کوتو چون والا که همه غلط من کردو اما ای کواب پی کربونی چورده لیک من داو اما نظامی که حسابی غلط بو اما چنه که قصه غلط من کرو که اما واوت من 40,000 سال تمنیتی اما 40 میلیارد سال عمریتی زور تره لوا اما زور کونه لبروا غلط من کردو و ایسا نظامی تازه و عقیده تازه و بیرو باوری تازه اواتانه کوا بم ماده یورانیومانه فحصه کرد لو که تالیکی ادنه و بایان داره که ام گیان داره تمنی او نسال آیا ام علمی که یقینیه اما زانسته که زور برو پیدراوه حتی ایره علم انسان گیشتو تا او با تحدید کردنی تمنیش تکان یقین نیه بلای اما صد لصد اما علمی که هیچ مناقشه تیانیه و ام لاولای تیانیه علمی که مجالی وی ماویتر صد سالتر عالمتر تیجه کوره باب او غلط والا او غلط بو اما که انصح ایت تو هر چی تفسیر قرآن به مبکی بیشی والا که بیبا بیشی مروف پیش او نسال انسان پیش او بو یا پیش او انسان هر تفسیراتی لسر امانه اکی غلط اکی لبرو اصل وای قرآن و کخوی باس اکی آیا چند ملیار سال قرآن باز زمانی نکردو تو چون علم کشفی که علم قرآن دشی علم نیا غیر علم سلمان دی 5 میلیارد سال انسان لسر زیب بو او آدم 5 میلیارد سال بو هکی شی منیا اما موضوع اک نیه بین شر لسر مبکی و بیکیت دجاتی بو اسلام نه دجاتی ام بابت بک ام خوان من ای زاید بی زاید او زاید ای بی زاید ای بی ناقص ام خوانن لکیو هات یه ملیک مرف دروز بوین هم پرسیاری کنیا پرسیاری که علمی زانستی ان شاء الله ولدم درسی داد تو بتن بس بکم دوا کم لخوای گرم ایران هدایت من بده رگی راست من پیشان بده خوای بو خاطر گوری خود دعوت لیکن رگی حق من پیشان بده له حالا کان من ببوره هر شک به عقل و بتوانی خو من تفسیر اکین نیت من و نی بین بدلا سر قصيت وزيادة بيجين يا رب العالمين خوايجان عملوا كردوا كان من ليور بقدر دل من بربك لنوري إيمان لخوش ويسي خطو بيغن بركة صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله غيرك أستغفرك وأتوب إليك.

ئەی گەورە بەس ئەمر بکاتن بەس سرم یەک قەترە خینی بچوو بە چاو نابینرێ لە ناو مێشکم بمەی ئەم شێت دەم یەک کچۆکە جێژانی بگری شێت دەبی یەک کچۆکە کلێژان بگری شێت دەبی یەک ژانی بکەوتە دڵت زەڵتەک لێت بدە شێت دەبی کاتە ئەو هەموو ئەندامەی کە دایتێ من ئەو نعمەت و ناز و فەزد و گەورەی خوای گەورەکە بە منی بەخشیوە هەمووی پێویستی بە ڕەحمەت و بەرەکەتی خودای گەورە هەیە ئەو ئەندامانەی کە ئیش دەکەن هەموو لەحظە پێویستی بە مەدەد و مەعونەت و یارمەتی خوای گەورە هەیە ئەمە چمە موحتاجی خوای گەورە نەبوو دا بۆی من لەم یەسئەلی اللاها یەغضب علەیه پێغەمبەر فەرمن عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوەی داوا لە خواناکە خوای گەورە لێ تۆڕە دەبی بلعەکسی بەشەرە بەشەر کەنجین داوای لێکە وەختی لێ تۆڕە دەبی کەنجین داوا لێ بکەی ئەو زاڕوو لێ وەردەجێڕی کەنجین داوا لێ بکەی ئەو زەڕەزات قوڕز دەبی بەڵام خوای گەورە وانییە چەند داوا لە خوای گەورە بکەی ئەوەندە لە کن خوای گەورە گەورە دەبی شیرن دەبی بە حورمەت و بەڕێز دەبی سوبحان الله خوای گەورە دەفەرمی ئەوانەی پشت دەکەن لە دوعاکردن لە ئێمە ئیستیقباریان هەیە ئەوانە دەخەمە جەهەنەمی یعنی بلعەکس مەفهوم مخالەفە ئەوانەی دوعا دەکەن و دەپارێنەوە ملکەتی خۆیان ملکەس و شەرشۆڕ دەکەن بەرامبەر ڕەب العالەمین ئەو خودایان باتە بەهەشتێ زابۆیە بەڕاستی ئینسان پێویستی بە دوعایە مەمحتازی دوعاشە تو بەردەوام پێویستت بە خوای گەورە لحظە لحظە ژیانت هەموو ئەندامەکانت هەموو ساتی ژیانت بەخۆت ماڵ و منداڵت کەس و کارت وڵاتت ژیانت ئەمن و ئەمانت هەموو پێویستی بە خوای ڕەب العالەمین هەیە لێ بەڕاستی ئەتوو دەبی بەردەوام دوعا بکەی و وەلێی بپارێەوە باشەن ئیسان کەشتێکی بەسەر دێ يعني چه هي روي لا چه بكي غير اخو اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء كره چه هي غير اخو اي گورا اگر لي تام بقومه او نارحتي والسوء ستان السلام چه هي غير اخو كس كنيا كبلايك بسال الدادي كنا خوشه كتوش دبي كمشكله كتوش دبي چه هي اتقتال بك غير رب العالم كس كنيا اما يجيب المضطر اذا دعاه يعني براسي هرخوايا هرخوايا كيساني لكاتب نهدى قومي توشي بلايك دبي توشي ناري حتيك دبي خواي قورا قتاري بكاتب يا خواي قورا رولا بندكاني خوي دكادا فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان الله أكبر دفرمي أقر بندكاني من داوي من ينكرت وإذا سألك عبادي عني أي محمد عليه الصلاة والسلام بأمتك بلي ببندكاني من بلي أجر أوان داوا يشتيشان هيا مطلبيشان هيا داوا كاريشان هيا بلا من داوا كان فإني قريب من يزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان واستجابوا وولامي أو كصيد دموك وهاوارم دكاتي وداوا يشتكاني شملي دكاتي سبحان الله أخبوه في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله حي كريم خواهي قورا زندوه وكريم شا ويستحي شرم دكا لبندك كهردو دستبرنكاو هاواري خواهي قورا بكا يردهما صفرا ببي أميدي بيقرنتوا سبحان الله خوزون لو قورا ترك دعايا كانت قبول نكاتا يعني سبحان الله بيغمري خواده فرمي صلى الله عليه وسلم خواهي قوره زندوه وكريميشا والشرم لبنده يقدكا او بنده بربدل هاواري خواهي قوره بكاو ليه بباريتوا خواهي قوره نا اميدي بكا خواهي قوره زور زور عظيم ترده وزور ادي باشا احتماليك ببرسي باشا ما مصلي ودعايا كمان قبولنا كاكا دعاة قبول دبي والله اتو بدل بباريتوا بزليلي وزبوني وشرمزاري بباريتوا بانكسار منكسري بباريتوا لبرخوا خوا دعاة قبول دكا حز قمان النبي خواي قورا دعاة قبول دكا فلام او دعاة شيء ودسي او تبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جواب ما اندداتوا دفرمويتن هل كسيك دعاء بكا بمرزي او دعاء قناح نبيو قطعي رحمي تيدا نبي سيلي رحمي قطعي سيلي رحمي تيدا نبي إلا خواي قورا دعاء قبول دكا بەڵام ئەو دوعاە سێ حاڵەتی هەیە یان دەست بەزێ خی گەورە جوابی دەداتەوە دەست بەجێ یان ئەوتە خی گەورە لە باتی ئەو دوعاە بەڵایەکی کەی لە سەلا دەبا کە زۆر لە دوعاەکەی خۆی باشترە
يان أو تخوي جورا للروج قيامته لبويد المسيب حسنيكو لترازو كيدا.

الكواتيس خسرنا كرتب دعاية خسر نبو سبحان الله أما الزور زارن فكر ذاك إنه غني أو ما أنا أوهم دعاية ذاك إنه ببلاش دروة نخير هيز دعاية ببلاش دروة يقين بي هيز دعاية ببلاش دروة خوي يقول هم دعاية كمان قبول ذاك إن شاء الله ل لوقتك باسي شوازي قبول بني دعاية ذاك إنت وقتك بتسكاتك بتصبر أو بعض ذاك إنت بلام هيز جمان النبي أجد دعاية لو بري خشوع وخضوع وانكسار وزميلي بكرة إلا خواهي قورا أو دعاية قبول دكات بلام أتو بلتا وإلا حاهج بكا لخواهي قورا ملي خواهي أقر حزدك أو منوبك أقر حزدك أو منوبك بغمد فرمي أوها ملي ملي خواهي اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت أوها ملي بلكم بري خواهي ليم خوش با خواهي الرحمة بيبكا خواهي قتارمكا خواهي أوام بدي أليح في الدعاء پیغمبر فرمی الهاح بکن لخوا چون که خواهی گوره عبدی چی ملیحی خوش دوی لدعای ملیح یعنی ایلا بری خواهی دموی ایلا بلا دموی چون تو هموش دیکن پیدا کری خواهی قادر و مقتدری لسر هموش دیک خواهی من او ایشم هر دوی سبحان الله یقین بی خواهی گوره او شتده دات اگه خیری تیدا بی طبعا اتو اما دعویش تکان دکن و با الهاح و دعویش تکان دکن بلام خوا ما ملاي لجر إما ذوبر الرحمة ورحمة بزية خوا جورا خوا متعلد زاني أجر أو إيشا يعني أو إشت بدريت أو عبدي ألو لحظة ده خيري هي يعني لخيرين أجر خيرين بيزاري نايداتي كان جن خيري لبوها بو أو وقتي نايداتي سبحان الله خوا لو رحمة لو رحيم والله هند الشتاء دوام ما كردو لخوا جورا كبو ما نداتي که با قسمت من نبود زور من پی نخورد با بلا ما وچی بسر با پشی من بوینو الحمد قویشه نبود خواه زور تو کرا ویشه نبود بزانه سن دعواش الله خواهی گوره دکر سن الحاح دکر خواه ویشم هر دوی بلا مکاته کلود آش کرابو او ایشه که الحمد لله کنبو که خواه دعای که قبول نکدی قبول بو بلا خواهی گوره بمطلق رحمان و رحمی تو لگر تو تعامل دکا نب عقلی ایما خواهد زانی آیا او دعای کدی که و کلی قبول کدی چن کن جن خیری پیوید با تو کن جن او دعای خیری لیده بینی کن جن او ایشا او قضیه او شتا اتو خیری لیده بینی او وقتی خواهی گوره پیده بخشی و لیت قب و پید و دداته کواتا هر دعای چی کده ای که هیچی خسار نبی یعن او توکو گوتمان دست بزی خواهی گوره قبولی دکاو استجابه کده توا یعن او تا بالمقابل خواه بلای چی گوره نسل عده آزایم او نعمت چی زور گوره او تو او دعای که کردیت بس او دعای بلای چی گوره غمی چی گوره چشه چی گوره نارحه چی گوره لکول نبیتو ای براسی او نعمتی خواه و اگر اجنا اول میزان حسنات دا نسره دو دکریتا نسین عزیزم دو دکریتا عملی چاکاو لدفتری عمال دا نسره و لمیزان راستا دادن ری لروج قیامت عزیزم ولم یک مسئله زور دقیقه دعا عبادتي شيء مستقل وكو روج ونيجو او نوايا ديك وقت اتو لسرت دعاء بكي دعاء اثباتي زلتو زليلي وبيد صلاتي خوتا برامر خواي قورا نيم اتو اثبات بكي كام نيزنين برامر خواي قورا اگر خوا رحم بينكا اگر خوا لطفم لغنكا اگر خوا نمداتي اگر خواي قورا هاو كارم نبيب نيزن بيناكري ام افلاسیا برامبر خوای گورا ام زلت شاندانه برامبر خوای گورا ام به حول و به قوتی خود برامبر خوای گورا او عبادت چی گوره عزیزم او انکسارا او شاندانی او زلت و زبونی زور گوره لکن خوای گورا بلهم ایم او هاناکن حتی لدعای کانش من با استقبار و دعا دکن دعای دکن کانما ما زور تا کمان لگه خوای گورا کدیا زورشت شتمان هي لسا خواهي قوري لو يدعوه دي دكن دعا بو شوي قبول نابي شو عاد دعاو كاتا قولو بك زور زليلي بنويني زور رزيلي بنويني برابر خواهي قوري خود زور بي كمو ييسو بيدا صلاة بي او وقت خواهي قوري رحمت بيدا كاوليت قبول دكاتا كواتا اتو دعا كردن اثباتي عبوديتي خوتا اثباتي افلاسي خوتا برابر خواهي قوري اثباتي زلتوش المزاري خوتا برابر خواهي قوري او مهم عزیزانم که هات دعا عبادتی که مستقله خواه دعای قبول دکه قبول نکم نیست لکم پیونی امن اثبات زلتی خوم دکم برامر خواهی اثبات عبودیتی خوم دکم برامر خواهی گوره اثبات به حول و به قوتی خوم دکم برامر خواهی گوره
كم نحول نقوة هيسم نيا مكر خواب بين ببخشي من هيسم بين أكلي مكر خواب بين ببخشي أو زؤ مهمة براسي أو تسليم بوني كي مطلقة دبو أمر إرادة خداي قورا أواز تسليم بوني كي مطلقة لبو عظمة وقورا يخواي قورا أزان براسي إنسان أقبران بر خواي قورا أو بو إنكسارا بو الشرمزاريا بو الزليلية باراوا والله خوي قبر دعاء كان قبول دكا والله خوي قبر قبري دكاتا زابوي كاتك دعاء دكي في غمر دفرمي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقين تام بك خوالي تا قبول دكا يقين لو أو ندب الزليل دعاء كي دكي أو ندب انكسار وشر مزار دعاء كي دكي خوي قبر ديت قبول دكاتا زابوي يتشيك لا إمام عمر رضا ورحمة خالي بي أي فرمو أنا لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة فرمي أم زور غمي وابني خواه دعاء قبول لك يعني قبولناك زور لغمي أو دانيم ولكن أحمل هم الدعاء بلام غمي أو ما تكون دعاء بكم قناعة وايا فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه فرمي كسك إلهام دعاء لبوكرا زاني بباريتو استزابك وقبول بناك شيء لقري مباشرة لقريتي كوات أما غمي سمان بي غمي دعاء من بي با فير بين بباريتو با فير بين بإنكسار وبزليل لأخوائي قورة دعوة بكين براسي أو كاتش استزابك لقري هر كاتك زاني دعاء بكين هر كاتك بخوشي وبغيشي وبيشي وبزليل دعاء تكت بزاني هر خوايا او دعائي فير كردي بو اوي اللي تقبل بكاتن بو اوي يشكل له زيبه زيبكا بو اوي او خلاته في ببخشيت ديك هاته براسي بائما هم غمي قبول مني دعاء مع النبي هم غمي ايما تسمي شون دعائك شون دعائك بك لايق بخواي قوري بي لايق بو عظيمه بي لايق بو مهربانه بي براسي انسان دبي كاتك دا باريتو بارانوكي بقدر عظمته الصلاه مهرباني خواي قوري بي قالت له شيء ده باري ولا ملك الملوك رب العالمين قاهر على كل شيء لكسك ده باري وحد في هزو ده صلاة الدنيا بيش غير بالنسبة هزو ده صلاة خواهي قولا دي كواتا أتو أو عظيمة أو مهربانة لبش بي غني ستا تاكو ديدارو تواكر دني أو باسا بخواهي قولتان دس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي گورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پل برزب ليك لبهشتا دس کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم ملاكمان برزان خشكاني سنجين إيمان داران داوكار لذاتي باكي الله دلو دروني هم ملاكمان براو قربك لنوري إيمان إسلام وكار من رب العالمين شفاين خوشكان من بدات وتبايب يقرزيل صفي مصمان دروز بكات ودا وكار من رب العالمين هم لا يكمان بكاتا كليلي خير وقفلي شر ودا وكار من رب العالمين الله ملي بردني خوي بسر قناها كان من دابيني اواني كبني هيني كرديت من اواني بأشكرا عفو من بكات وزياتر وزورتر شارزا من بكاتن لكتاب كي خوي كقرآن ولسنة جواني في غنبر كي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. رب العالمين درفتي داين وزارش بين وخزمت ايوي برزو سنجين أمولاك من بسين خزمت دايكا قورا كمان دايك من خديجة هروكم وبير هنانا وديارا لا لايف كي دويني شومان حتى او شويني شوين كدايك من خديزة شوي با پیغمبر كرد عليه الصلاة والسلام يارا تمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمني بيستو بين سالي دابو وتمني دايك من خديزش لتمني تل سالي دابو كالروايات الشيء افرمي سيو بين سال بلام او رأياني كزياترن زورترن لتمني تل سالي دابو لوانه بسیاره کش دروز بویتن باشا آفرته گل تمنی تل سالی کاده کشوی بکاتن چون یعنی شش مندالی دبیتن دیار اوشتا که زور آسایی پیویز بدروز کردن هیچ گمانه گنیا چون که استاش ایمه لسردمه گداده جین آفرته تمنی شش سالا لهنده گولاتان که خواردن یعن سروشتیه و جیانشی سروشتی ده جی من دالین ده بی دیار او جزیره عربیش که تایبت مندی خوی هبوا و تایبتی چیجو کارکان یعنی آفرتکان کلوی گشان کردیا و شوازک لشوازکان لتمنی چی سروی چل سالیش زیاتر من دالین بوا زادك من خذ زكاتك شوب پیغمبر كرد عليه الصلاة والسلام دیارا بونيك ومناسبه شایستي كل خوي وشایتوا بورك خرا كسوكاري هم لا كان كوبونو هم لاي پیغمبر زادك من خذ زكاتك شوب پیغمبر كرد عليه الصلاة والسلام دیارا بونيك ومناسبه شایستي كل خوي وشایتوا

بجوی باوکی قاسم بکا چونکە جوولەکەکانش مشریکەکانش چۆن دەیانزانی ئەو منداڵانەی ئیخۆیکەن ئەو هاش دەیانزانی محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه سەڵی ئەڵڵاه عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەری کۆتا زەمانە بۆیە منداڵەکە یاد برێنمێر منداڵەکە چونکە بلوغی ببوو بەرو یەکە بلوغی نەبی هیچ گوناهێکی لەسەر نەبووە وتی ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الڵاه وأشهد أن محمدا رسول الله أو ذا وفاتي كردو بيغمبريش عليه الصلاة والسلام ستاشو سباسي رب العالمين كر لسر أويك لرقاي أوي نفسك لأقري دوسف رزقاني بو ما بس ما لوي بو زولك كانش دانقو تا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور دل خوش بو بلد دايقوني قاسم بەڵام سبحان الله دیارە پاش مدتێک قاسم وفاتی کرد چونکە منداڵەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کوڕەکانی مەبەسمان بلوغیان نەدەبوو وفاتیان دەکرد دیارە ئەوەش امتحان و تاقیکردنەوەیەک بوو و سر و نهێنی زۆری تێدا بوو پاشی تەمەنێک کە بەڕێی کرد داکمان خەدیجە زۆری پێخۆش بوو کە رەب العالەمین پاشی ئەو کچانە کوڕێکی بداتێ کە قاسمیش وفاتی کرد او ابو رب العالمين نا اميدي نكر عبد الله دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا لدايقوني عبد الله لكاتي بوني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم بلو پای پیغمبرياتي لبر اوي كذاك من خديجة برسي پیغمبر ناوي چلينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ناوي لدرين عبد الله سنك اسلام هات او ناو كان ذيكا ما قبل الاسلام بون هتسن ناو كان شهر خوش بون بلام فرمي ناوي لدنين عبد الله سنك امي آموزگاری كرديا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمن دالمان بو ناوي لبنين عبد الله عبد الرحمن احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن كفرمي من دال كان تم بنايمن بكن يار اگر قربو وخوشتري ناوي جلال ذات باش الله سبحانه وتعالى او ناونك اسمي جلالي ناوي الله في وبيت كعبد الله عبد الرحمن وكن من هنا يتوب يغمس وصل كذا وكان كش أجر شرعي بن هيت بشرعي شتي دانيا والله في غمس وصل أو ها باسي كذي فعلا هتا جيان بردوان بو بختور ترين مال مالي في غمبر صوصم داك من خديجي داك من خديجي أفرتي شي هندد الخوشكر بو لبو في غمبر صوصل هنده پجیری دکت حتی لکارو بار بازرگانی که پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی تی هر بخوی خودی خوی بردوام بیدوائی اوش که آف سرجیری کرد لگل داک من خدیجی بلام روجک داک من خدیجی فرموی ای محمد نا رازی نیم اتو هیچی دی که بخود بازرگانی بکن لبروی اما سروت و سامان من هیا دتوائی خلک چی دی که لشوی نیخو من دابنی او ایش بکنم بستی داک من خدزی او بو ده هاتوی چی زور گشی لنی چوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دید نیدویست پیغمبر علیه الصلاة والسلام سرقالوی بشتی دیکه بلکو سرقالوی لبو او هدفو آمان زی که دنیا یک شد گلالت بو لناو دلو درونو خونکانی داک من خدزی برامبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که زور گرنگا یعنی آفرتانی برس که بزن پیاوکان تن بهریشی چی دایا یان پیاوکان بزن آفردکان بهریشی چی دایا با تایبتی او بهری که خزمتی دین و جینی او خلقی بکاتن براسی تفعیلی بکا یارمتی داری با سرخری بی تایل لپیاوکان تن دابو دستباری خیر بگرن لو پیاوکان تن چون که رب العالم که فرمی من عمل صالحا من ذکر نو انثا و هو مؤمن فلنحینه حیات طیبه ارکاتک جنو پیاو او ها دزباري خير يعني أبو يقدي قرد تعاون يكتر يعني كرد وتعاون على البر والتقوى إلا رب العالمين أو مالي كوكو دولة صغيرة ويا دولة تشوف تسوق ويا قوري دكا بركة داري دكا بهوي سي عملي صالح بهوي كردو تشاك خير وبركة ديختا أو مالي دبتا بختور ترين مال دتواني بلين بختور ترين مال لشاري مكا مالي پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام لگل داک من خدیجه سنکا زوانیان گوتیا
لپشتی هر پیام گوره ایلا آفرت کی گوره وی لپشتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم داکمن خدیجه براسی زور جال امن خودی خوم کجیان داکمن خدیجه دخوین موا عرقی شرمزاری در رجم او آفرتا تا آفرت یک بو یعنی براسی چون پیغمبر علیه صلاة و سلام همو صفت کانی کمالی تی دابوا وکو آفرتیش وکو آفرت داکمن خدیجه نگلو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بلکو لبو اسلامیش وکو قطاب خانه وکو مدرسه چی گوره بو همو آفرتانی امتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تساول داکمن خدیجه بکن تاتی که داکمن خدیجه او پلو پایی هبو که خیزانی پیغمبر بو علیه صلی و سلام جا هنده چاو دیری پیغمبری دکر صلی اللہ علیه وسلم بردوام چاوی لسلم بردوام چاوی لسلم حتى تصور بكن برزا يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور زن حزيبة نيائيم دات سوء او اشكوتي يا عبادت تدا دكست يعني تصور بكن سن كيلومتر دورا بفيان زور دورا اخت حتى دات سي اشكوتك داك من خديزة كاتك يا پیغمبر سن دات سوينان و آيلو دبر دقراو پیغمبر عليه الصلاة والسلام هندك تأخير با اللا توقيتي هاتنا ويخوي او نبو يعني جي بين ده بل كل لا اعسايب ديسان بس او شاخ الرقو تقي بكويتن كسن شكتو هلاك دمو ك جير بيكاني لبرد الرقا كاني سر شاخ كي حتى زور جارم بريندارش بو بايا قيديناك دهات سي دكر يعني مش كاني بريس دهات سبحان الله بس هيري اشكو تكي دكر كبزاني او سركي لوي ينا كاتك دنيا دبو هاو سركي ليويا او خيدا كردو دا قراوة ببئي ويهيت او كشو او بارو دوخو او جنگي كا پیغمس واسم تي دابو لنا اشكو تكي ليتيك بدات يكسر دا قراوة سبحان كتن گرينجا او محبتا او خوشويسيا او مودو رحميا كبراستي لبيني پیغمبر بصوص من اقل داك ما خدزه كداك ما خدزه دسته جبالايها ولا دروس كدني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون براستي تواني بوي مالك بختور دروس كان داك ما خدزه شنك بزانن مشكالي برس كاتك پیغمبر صوص من أفرمي الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة دنيا خوشي زوري تدا براسي دنيا هر بهشتوك كلا سرزوي رب العالمين وكو خلاتك هديك دايشين اگر بيدين كان ناخوشي نكن كوروك بدافة بيدين كان او بهشتان لسر مسلمان كرديت دوزخ كمانش براسي هيج نبي بدعايك باش زاليكين سنك اوانش حموي خوشكو شيجو بسو كاري ايمن استال جير آسنو آقري لصلاتي تيرورستي زايوني دان أوهم آفرتا قتل عام ذكري أوهم من دالا أوهم كسا

هيجي نمي دو عشيري لبوكي ذا براسي ذاك من خديزة زور زور دل صوز ولو في غمبر صلى الله عليه وسلم بوي زور قرنجا او تان ببير دين مو زو زو برون اگر تنزاريش سرداني او مالتان كردي بي اگر شتاكانشتان تكرار دوباره بي بلان برون هر زاره چی کده چن سیجه چی تایبتی لمال داک من خدیزه دبین هر زاره چی که سردانی دکن دل نیابن ببی دست کوتی گوره ناگر رینو هر زاره چی که دستن مالی داک من خدیزه که جیانی دخوین نو او آفرته گوره دیتا برچاو تن که چنده ایم تقصیرات و کم ترخمی من هیا نگ هر برام بردینه کمن والله برام بر او جنگش که لمال هیت من اگر کچه چی اگر خوشک چی اگر حوصر چی طبعا اقسم رو پیان شروع بلام زیادتر دیاره روی قصه کنم زناب تانه چون که زیادتر ایو بشدار بله برزن قاعته که دایت من خدیزه بردوام بو لخزمتو لسرخستنی حوصر گورکی که پیغمبر علیه صلاة بو لا او قاعته توحيد أمس كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كشوي كان قراءه مالي سنك قرآن بشوي دامس إن أنزلناه في ليلة مبارك يعني إن أنزلناه في ليلة القدر كاتك قراءه ديال الأشكوتكي يجوي باسي يمكن كمعلومي زنابتانا أفرمي جبريل كهات فرمي اقرأ أو يجوتي فرمي ما أنا بقارئ دوام زار فرمي نيسان فرمي ما أنا بقارئ فرمي سيم زار تونت أمني كشي كخريق بو روحم لدزست بتدري هنده يعني تونت نكشيم ديار أو معانقي جبريل لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أزيد نبوه بلكو محبت بوه سمك هاد زازار اگر تو كسكت خوش بو معانقي دكي وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر کسا چی همو روژه بدید با ار توقع چی گرمی لگل دا کرد بلام اگر کسا که درنگ بدید با معانقی دا کرد واتا باوش پیدا دا کرد او کشینه پیغمبری گورمان جبریل علیه السلام لبو پیغمبر صلی اللہ علیه السلام معانقو باوشی محبت و خوشویستی بوا فرمی اقرأ اوزا فرمی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وي باسي دكين سنك أوش بيواني بداك ما خدي زي بي مبورن كاتك إغنبري أكرم عليه الصلاة والسلام ألي رواب لوكاي إغنبرياتي بيدرا قرام مالي شي يعني عزيبي بسر دهاتيا فرمي زميلوني زميلوني دام بوشن دام بوشن داك من خديزه جوك وافرته شنو صوص يكسر مطيع ابوه هويك في اوكي دا يكسر يكسر زي بزي كريا يكسر داي بوش او زين فرمي تصير ويدا يا برزك امو زنجان كبي زوز داك من خديزه وكر دينا او زين فرمي نازان شتك باردو خك شتك رويدا اي خديزه كقدر روي ندام هز دا كم يعني شتكي شتك بسن هاتي او زها وتن مركاني دايك من خديجة كفرني والله لا يخزيك الله أبدا الله هو أفرتا يعني سبحان الله هر أول نبوها أو سرشي خزمة كاري أو بيان بريزي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بلتو أفرتا شي زور بليمتو شارزا ولزام وربقر يو هزارو تارستو أوند سالة بيج إستا أو وتا قوهرانك اللزاري أو أفرتا قوليها تدري والله لا يخزيك الله أبدا قد رب العالمين خلافي بسرتو دانا بو سنك أتو سيلي رحم زي مزيدك أتو لقصة كان درازكوي أتو وفاء بعهدك أتو داز بسري من دال يتيم داديني أتو بردام لسنقري مظلماني أتو دجي ظالماني أتو دازقري بحق يعني بيغمس وصم دنياك آكالو تایبد مندی تایبتی خوی هبو بلام داک ما خدیزه بحثی چنشتی چی گوری کرد کبریتی و لو صفت برزانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که حیو حت قد رب العالم خلافی بسط دانی بزانه تماشا که پیغمبری علیه صلاة و سلم قید کرده وری دعبری
کەبزان ئافرانی بەڕێ زۆر زۆر گرنگە پیاوەکان تەن ئەگەر نەخۆش بوون ئەو زە نەخۆشیەکە دەرەکی بی ناوەکی بی ئافرد لە ماڵی ئەگەر بۆ پۆلیس بەڕاستی ئەو کاتی نەخۆشەکە دەردەدار دەبی چگەیشی پۆلیسی ئەوەیەکە کە لەمچی لە دەستی خەڵکی بکۆ بەرەو زیندانی بە بەڵام ئەگەر بۆ طەبیب بۆ طەبیبە بۆ دکتۆرە بەڕاستی ئەگەر نەخۆشیش بی چارەسەری دەکات داکمە خەدیجە بەردەوام دەوری طەبیبەی دیتیە ئەوجا هەم خەمەکانی پێغەمبەری سڵ سەم لادایە هەم هیمەتی بەرزکردیە سبحان الله دە لەو کاتی بزانە چونکە ئافرەتێکی زۆر زۆر ژیر بووە زۆر ئاقڵ یەکسەر لەو کاتی بەبیری هاتووە گوتی وەرە بابچین لای وەرەقەی کوردنەوفەر بزانە تەماشاکە ڕێگاکانی لە پێغەمبەر سڵ سەم چەند ئاسان کرد چەند یانی لە خەمی پێغەمبەریدا بۆ سڵ سەم چونکە هەر وەکو بینانەوە گوتمان بەردەوام شوپێکردنی داکمە خەدیجە بۆ ئەوەی نەبوو کە پێغەمبەر سڵ تەمانی بیست و پێنج ساڵ بووە ئەویش ئافرەتێش تەمەن سی و پێنج ساڵ یان چل ساڵ بووە بەڵکو هەموو تموحەکەی داکمە خەدیجە چاوی لەسەر داهاتوە گەشەکەی پێغەمبەری بوو سڵ سەلەم کە بچیتە تەنیشت پیاوەکی گەورە چونکە ئافرەتێکی زۆر زۆر گەورە ڕاستی ئەو ئافرەتە بوو شایستە بوو کە خێزانی پێغەمبەری کۆتا زەمانوی داکمە خەدیجە بۆیە کاتی کە چوونە لای وەرەقی کوڕی نوفل کاتێک پێغەمبەر سڵ سەلەم لێی گێڕاوە کە چی دیتە و چی خوێندیە چیان پێی خوێندیە ئەو زە ئافەرم خورخور فرمێسی لە چاوەکانی هاتە خوارێ وەرەقەی کوڕی نوفل گوتی وەڵاهی ئەوەی ئەتوو باسی دەکەی هەر ئەوەشە کە لە بۆ موسا عەلەیهی سەلام یان ئیسا دابەزی ئەتوو پلە و پای پێغەمبەرەتی وەردەگری ئەو زە دەڵێن کە فەرمی خۆزگە دەمام دەبووم بەدار دەبووم بەبەرد خۆزگە دەمام یعنی بم توانی بەدارێک بم بەردێک بم ئەو کاتی کە قەومەکەت دەرد دەکەن سەرم خستە بای لەو کاتی پێغەمبەر سڵ سەم بەسەر سوڕمانەوە ئەفەرمێتن چۆن قەومەکەم دەرم دەکەن لە کاتێک ئەو پلوپایە گەورەی وەگرم کە شەرەفێکی گەورەشە لە بۆ ئەوان ئەوزا وەرەقەش فەرمووی هیچ پێغەمبەرێک نەهاتیە ئیلا عودیە واتە دژایەتی کرێ لەو کاتی یەکەم کەسێک کە لە ئافرەتان ئیمانی بە پێغەمبەر هینە سڵ سەلەم داخمان خەدیجە و هەروەها وەرەقی کوڕی نوفلش کە ئیمانی بە پێغەمبەر هینە عەلەیهی سەلاة و سەلام رب العالمين كأفرمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم براسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخوما دل صورتر لبخوما وخيزان كان پیغمبرش عليه الصلاة والسلام دال كان إيمان دار كي يقلوانا يكم خيزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم داك من خديزه هلوكو أفرمي ابن هشام كهنايتي أفرمي كانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا يعني هذا بلو بايها بو أفرتك بو يعني ديار تريني أفرتاني قريش وشرف من دين ترين بو يعني بلو بايش زور قوريها بو وزور ترين سروتو سامانيها بو بەڵام ئەوانەی کە هەیبوو هەمووی لە خزمەتی پەیامی پیاوەکەی دانەکە ئیسلام و پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمی خەیر و نیسائیها مەردم کرد مەستی لە ئەوی ئالی عیمران یان برن بەنی ئیسرائیل و خەیر و نیسائیها خەدیجە باشترین ئافرەتی ئومەتیشم خەدیجەیە رەب العالەمین لیڕاسیبی حتى بلو بهاي داك من خدي زبر يزن لأفرتكي أن دقى وربو تصور بكا أو أفرتا شايستبوا كالقال أو هم ناسوري من رحتي كديتي كبيغم صلى الله عليه وسلم كدويز بخوي إشي بكا فرمي نابي أتو إشي بكي خلقي دي كبا إشكا بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي أي كدي زا أجر أما إجنكين بروش بروش سرف دكين وهيت ما زياد ناكا باكار بكين إج بكين بوي هندك يارمتي هجاران بدين بلام هد ناك مخد زلين قراتشكا لو باي في غمس وصلم زور برزو بلام إج شهر كدي في غمس وصلم حتى أوكاتي كا أرجي سرشاني زور زور قرز بوا زا في غمبر صلى الله عليه وسلم قيد كرتوا
پاڵپشتی بووە سەرخەری بووە بەڕاستی بە هەموو شێوازێکی لەگەڵ پێغەمبەری وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمی لە فەرموو دەکەی ئەفەرمی کاتێک خەڵک بە دوریان خستمەوە ئەو تەسدیقی منی کردی کاتێک خەڵک دژایەتی کردم ئەو سەریهی خستم کاتێک لەو موقیفەی کە داکمان عایشە باسی داکمان خەدیجەی دەکات ئەوە پلو پای داکمە خەدیجە ئەو جا ئەفەرمێ هەموو موقیفەکان لە هەموو هەڵوێستەکان لە هەموو هەنگاوەکان لەگەڵ پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم هەتا ئەفەرمێتن ڕۆژێکیان ئەتانی جبریل فەقال یا رەسول الله صلی الله عليه وسلم هذه خەدیجەة قد أتي ئەتەتکە معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني الله أكبر سن قولي أفرتك لو بلو بها قولدا بخزمت كاري قيامي بكا وكيتك إسلام لسري حف تبقي آسمان تصور بكن شكاني بس تسري حفت بخي آسمان رب العالمين بانجي أميني آسمان دكك جبريل عليه السلام سلامي كي تايبتي بريدي كي تايبتي دنيريتن لبو أميني سرزوي ولويشوا لبو قورترين آفرتي سرزوي كداك ما خديس يعني تصور بك أو رسالة أو بيامة أو بريدة بسن ڕێگای مبارەکدا هاتی لە ڕەب العالەمینەوە لە بۆ جوبریل لە جوبریلەوە لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەلاة وسەلام لە بۆ داکمە خەدیجە یعنی لە یەک کاتی سەلامی ذاتی پاشی ئەڵڵاه سەلامی گەورەی هەموو فریشتەکان ئەمینی ئاسمان کە جوبریلە و سەلامی گەورەی هەموو پێغەمبەران و بەنی ئادەم کە محەممەد چێ بیتن لەو ئافرەتە شێرش نەبیتن کە داکمە خەدیجە او دی بس بو قیامت لاک مخدز هر وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمی رو چن به امام عثمان کاتب بخشین کانی زور زیاد کرد دی شو عصری مجهز کرد کبیره که او کی لیدا او ز فرموی عثمان لو رو بدوا و هر شت چی بک زرین لو قیامت داک مخدز

وجوري لله رب العالمين لبوبيتي وباشن في فرمو وبشرها ببيت في الجنة من قصب ومجدي في بدل لكوشك لتلالك لبهشت لم يسكو زحفران دروس كلابي كحيس نقوش نقوشي تدانبت الجزاء من جنس العمل براسي بادشتي كرد وكان خوي ولد قرتوا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان ذاك ما خذ بادشتي ساك كان خوي ولد قرتوا هو ساكاني حتى بيشترك كردبوي حتى كل قلب في غمبر صاصم كردبوي كهر لقدي بردوام بو ذا علي ربي خوش يك يعني لبين دو قوسان ينقوش إسفادة كلو يمكن أهلي بهش طبعا للسلام دانا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وراسل لنا السلام دانا لناو وشيد عن أهلي بهش وبسم لقى السكيب أو جاوزي تماشكل جاوزي آسياي كتي مزاحم وأتخذان فرعون لقل خديجي كتي ويليد كخزاني في غمر صلى الله عليه وسلم أو خزاني فرعون يوش خزاني في غمر هردو تشيشان مسلمان آسيا خان بخوي داوي كرت كاتك هات سهر فليان بستا كفرعون دواي أويزاني موحيدة هات سهر فلي بستا إيش أوي كوا شهيدي بكا دعاية شكرت نزاية شكرت كزوربتها إن شاء الله هردزان بلان ببيرتان بنوه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين أها بخوي داوي كرت ما بسم الله فاضي بخوي داوي كرت يا رب للا يخوت يعني بيشي بيتكي قصركي ذاتي فاشي الله المجاد يا رب للا يخوت قصرك وشلك تلارك من لبود رزقك ورزقارم بكي لفرعون اللي دار دستك ولستمكارك بلان سبحان الله داك من خديجة بخوي داوي نكره داوی نکردیا بلکوی لوی دابین کرایا حسن زیاوازا او داوی کرد بلام او لوی دابین کرایا سبحان الله داک ما خیزه دبی چه پلو پیا چی گوره می بو ایک آتگ یعنی سیار لپیغمبر کرا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آیا مؤمینی آلی فرعون گوره تربو یا سیدنا ابو بکر فرموی سیدنا ابو بکر گوره تربو گوتیان لبرت چه فرموی مؤمینی آلی فرعون یکتمو ایمانه ایمانی خوی کتم کرده بود. یعنی ایمانی خوی شارد بود حتا و توقیتی که پیویز بود ایمانی خوی اشکر بلام سیدنا ابو بکر رضی الله عنو راستی اعلان ایمانی خوی کرد که او همو اشکنزو آزارش چند آزار یانده یعنی حتا خزمکان گوتن وفاتی کردی بی بنو مالی به حساب یعنی مرده بود نسل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبعا تا افرمون یکم کس که و تاری دا بی الاسلام بانگوازی کر بی دعوی کر بی فاشي في غمس وصلم إمام أبو بكر بوا. دواي أهم أشكن زو أزارك لب هنا الإسلام ديتي. أو زبرزة. ذاك من خديجة بلوب هاشي زور مزنو جوريه. بردام بلقى في غمس وصلم هنجاو بهنجاو خد في غمبري صلى الله عليه وسلم بزنهشت. كاتك عبد الله شل دايق بو. سندل يعني عبد الله يخوجو. بلام عبد الله وفاتك وقباسم كرد يعني من دالكاني في غنبري صلى الله عليه وسلم حفت من دالهم ساركت سيكور ساركت سيكور ديارة مبسرطة عمجان بيكر زينب أم كلثوم رقية فاطمة خان وقركانش ديارة قاسم وعبد الله قال إبراهيم كلام عليه لذاك ما خلي زينب عريقتي. بالله من دال كان همي لا ذاك ما خلي زينب. أو آفرت بالرزاء شان بشاني في غمس وصم لجرهمو خوشكان لجرهمو ناخوشكان. همو زنزير تاقي كرنو كان لفشت في غمبري بصوصل. يعني تصور بكاء شان البرز. او آفرت که مالکا که دعو بانگواز خزمتی دعو بانگواز دکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مالکی مالکی داک من خدیزیم بلام یک روش بیستی تن لجین داک من خدیزم منتشی لسه پیغمبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مالکی ها
آخر أما هر أوكو إن شاء الله ويباز دكم يعني استفادة اللي بكين ما مستعين زور زا خلق ششد انت لايما يعني آفرت هبو كاتي خوي في أوكي لما رأيكي سيسار مري لو كريا يعني سيسار بزني لو كريا دو أي أوكي ششد كان لو دروز بوا هاتي قوتي تي ما مستع أو بياوا بخوادو ديناري دايتي ببزن كاني من بمرا كاني من يعني خواد أولا من ديكي بدي اللهم تفاداك ما خديزة وآفرتا كمالك حمو إيبيبو كغور بازرگاني مكيمو يك روش بيستان كداك ما خدي زي باس مالك نكوي منتي تشوف كلاس بيغ مصوص من خير عشا وكلا ادي روش دي تان فرتو بولك بكرتن للاي داك ما خدي زي دنك برز كنوك بكري للاي داك ما خدي بسر بيغ مصوص من خير لو هاني برن اخر ما مصا او خزاني بيغ مصوص اي خو باشا خو افرتا كان دي كي باشي داك ما خدي اوش خزاني بيغ مصوص ادي ام برت برتيان نبو بوروريان نبو هيم هذا نص القرآن كاتي كروجك بيرمس قسمات مالي لو كاتي هم تيك راح وايد كست يقول تين خنا أو كم دبي يقول تين الخارم دي يقول بوجاني رازي نيم أو جاني كل مرجيا روجك تير دروج برسي أو أبو بيرمس قسم بيستنور مالك يبدي هشت حتى رب العالمين تدخلي حتى خزور كانش تدخل يعني يعني سيدنا عمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما رب العالمين تدخلي كر أجر رازين بوجاني في غمس صلى الله عليه وسلم بداش إيمان دارا دمي النوى أجر رازينين رب العالمين إيوان تبديل لك وأفرد ساكت دات في غمس صلى الله عليه وسلم أو زمان رازين مبسم ذاك ما الخديزة حموج يعني لسري حتى أواخري بخوين الروجة كيت دنق برز كر نوشين وبلا مر في غمس صلى الله عليه وسلم ما حسي أفرد شين ولا يعني براسي ما إنسانين راسته مالي في غمس صلى الله عليه وسلم دنق دنقو يعني شو مشاكلي تي دابوا والله ما بس لو افرتك استعمل خزمة تانية بتكرا دبي تسع افرتك مو بياني دبي تسع عقل شي مدبيري برزي هبيتن كتوانيتي او ها كنترول مالكي كاتن كزور زار لقل سر او هم نهاماتي ونقبتي ناخوشي كبسري دهاتيا بهي شو عز شي لقل بياوكي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم باشك شي نكدي وبشتي برندايا حتى يعني برزان كاتك أو مقاطعة دس فيك لدواي أو جاني في غمص وصم زور تنق بدواي كإعلاني في غمبر اعتك يقول كديارك سكانش فالهم مصمع منتعني ماني من بابيا هنا طبعا أوانش امتحان تاخيني وستخته مصرح يعني تصور كداك من خديزة وأفرتا فأفرتا زور دهات نمال أو زور دعو بان قوائز دك الأفرتا زور هدايتي لسادة سيور ده قرد بلام خمي خوشي زور هبو عندك كاتك في غمرة صلى الله عليه وسلم قلت يوم في غمرم فمو قريش دنجو هراي اللي برز بود جاتي كرت حتى نزيك كاني كدوك تسيد رابنا كركان أبو لهب كمامي بطبعا هادو شن طلاق دران عند بيتن موقف شيء ناخوش ببيشي جن طلاق ودريت حتى خو زينبش آخر أوج يعني لا باوشي عاص يعني أبو العاص يدو دابوه كمشرق يعني هل إيمان بالبيغمبر نهينا صاصم حتى آخر آخر لكي دواء إيمانينا أو زابا دعوة كردن لبيغمبر صاصم كدعوة كرد كزيني بداتو بيغمبر صاصم دعوة دواء فردو شان لسر إسلام مفاتيان كرد رب العالمين الرازي يعني تن ناخوش ديتيا ناخوش كاني خوي ناخوش كاني بيا وكي ناخوش كاني كتكاني هو امتحان سختانة دار رويشتيا والله هر بهيمة برزكي مايت وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كوم عادلي أقر ديني ربر ورديقار بسر بخير رب العالمين بسر دخي بيه كانش تقيو دكات هل يقلمك خزمتي أو دعو بان قوازي دكين كاري خمان بكم دانني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مش داري خلق دكي وكم داني جول محاضرة شراد قلي وكم داني لواني أو محاضرة يعني يقوت لنا أو محاضري هم جيان بقوريت هم جيان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك كوتي كدلا ما كيتو شاري مدينة دوكس بهلا داوان برا كردن برنج زرديوة ريان دكرن هل دهاتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم لي برسن ايو تشين لبرتي اوها يعني رنجتان قوري اوها برسن بدوا ده قوتيان ايه ما دود الزكين ديار دزيان تربو الله تفانه لاتب بيغم صلى الله عليه وسلم ها بيقو شي جاني هم واني قور
فرمي نخير ايو دوكس بريز دارا كان دوكس بريز كان سبحان الله هات او شيء كوانا نابودون لولاتي كوان دزبون بلام كس او خسي بينو قوتبون روجك دا سينا قرتبون يعني هر تنها او خسي هموز يعني قول كواتا هر يقلما هشتشي بكم دانني بتایبتی بابتی دعوبان گوازی برواب کن اوی زور زارن با افرتان دکره با هزار پیاوی ناکرد اگر پیاو که بولا دونش باسم کل لن ناو یعنی علامه بیتن یعنی زانه چی زور گوره بیتن بی ناکرد اللهم اوی با افرتی دکره یعنی براسی دتوانی شورش چی گوره دروس کات این الله لا یغیر ما بی قومین حتی یغیر ما بی انفسی گوران کاری زیادتر زورتر لزور بابتي بأفرتان ذكري ببيعوان ناكرت واتا أسبخوتان تاودا وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب زادوا زخيريك وكانوا أول دن يعني أو جيان دنيا وكو باخك بيت همو زور ميوزاتي شي تدا بيت تواني بتكسة شفير نيوشكي تواني بتكسة شفير فاتحة بكي تواني بتكسة شفير تحيات بكي يعني تصور بكا رورق إمام عمر رضي الله عنه كدان يشتبو پیاوه که هات لای او پیاوه لچند در هاتی که امام عمر لی پرسی گوتی لچند در هاتی برای کم گوتی امن ل یمن و هاتی یعنی لحجاز لشونش دور و هاتی گوتی لبرز هاتی ل یمن و یعنی لشام و گوتی تنها بو اوی هاتی میر کسک همی فر تحیاتم یعنی او موقف زور عجیب ول سر دلی گور امام عمر کر خطاب یعنی گوتی اتو او هم رجاد بریا که لشام و هاتی ایران تنها كسك فير تحيات بكاتن يا رب دبي تب هذا اشتاش لبو او كسو نيتي او كسي بنوسي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم زور زاك دوكا ما واز داك زور بسك بلا اجرك بهذا اشتاش زور دولي متايبتي الاسر المصري دعو بان غوازي زور زو غنج بولان ابدا بلا او كزور زو غنج وي اخلاصا هميت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دبي تي خيرك تب هذا اشتاك سأزرق لو يقول تربيك خزمتي أو بيام بكي براسي شرفة شي قوليها كما بتوان خزمتك والله ذاك ما خديزة بردام لا برجيري كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى أو كاتي يعني إيماني بهنا وسري خستو لنا خوش كان هر لقل بيغمبر إذا صلى الله عليه وسلم كبيغمبر عليه الصلاة والسلام دل دروي مالكي ذاك ما خديزة بو برجيري دروشي أبو طالب بو فلام اوي كذاك من خديزه ايمان دار وبروي فيه نابو ابو طالب هر وكو محبت امام برازاتي بو يك لو شتاني كامد بات بهشتي بر ازم بريتيلتس بريتيلا خوشويستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر خو پیغمبر من خوش نويتن صلى الله عليه وسلم لخومن يعني دبي الايمان خومن متسين اخو اول ابو طالب ذهب چه هندي ابو طالب پیغمبر خوش نويست امد ابو همو جاني خو فداي برازاتي بكاتن شوي جي تنيشتي ورا داخل اوی که مشرکان ازیت و آزارندن یان زیان پینگی اوزا سبحان الله چون که خوشویستینی ابو طالبی لبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنها خزمیتی و ماو برازیتی بو هی سوده چی پینگیان سبحان الله فلام ایما محبت من لبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئله ایمانه داک من خدیزه مسئله ایمان بو بوی اوها گوره بو سبحان الله بوی افرمی کاتک دهاتو مالی داک من خدیزه هیش اوی عباکی سرشان من لاباتن خما كان يستدل الى الدبر تكفر مقد تصور نكي كخرافه بسرت دامت بوي افرمي او خلك حتى افرمي روج اذا وصلص اتى رب العالمين اتينا اخباري فرمي خريك خود لنا دبي اي پیغمبر فيكم سنوصل. أتول سرت تنهاد عبان جوازك بك وما على الرسول إلى البلاغ تبليغ كيبك إذاعتك للسلام إيه تبوي أبو طالب جاني خوش مستيني لبو في غمش وصل مام برازياتي بوي للسلام مرجج ذا كتن هولي دا كهدايات ورقريب الله هدايات ورنقر سبحان الله يعني با كافري مرت أزا رب العالم فرموي أتونات واني سنجيز كسشي الشرق بكي ايمان لدلي دابني امقر اقاما هداياتي نري براسي داك ما خدي زكلا اخيرا كان يعني تمني قاتك مقاطعك كلا لقلبني هاشم فراندانا يعني
دولي يعني أبو طالب يعني في دقو سي سال صار يعني صدان حمو زور حصارك حتى لو سي سالي لبر برسيتي لبر جاني ناخوش لبيناوي بيامكي إسلام بيامكي بيغمس صلى الله عليه وسلم أبو طالب وفاتي كرت كبال بشتي درشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وذاك من خديجة وفاتي كرت كبال بشتي درشي ناوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بويا صالك أنا ونرا عام الحزن صالي ما تمين راسي ديان وصدان وهزارها موقف أهل ويسي برز نواند لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لخدمة بيغمبر ذاك من خديجة هم بمندالكاني هم بخوي حتى او كاتي كقرا وخزمة خير رب العالمين ذا فضلي ذاك من خديجة تبرز قلب خيرا يقرب أجكين يا كم شد خيزاني قورترين هل بجير دراوي ذاتي باش الله بك في غمص وصل ويكم كذب كباور بيكرت وداش بر ودارانا وباشترين آفرتهم ساكترين آفرتي أمتا ذاك من خديجة والسلام له هاتيا للي رب العالمين هاي قرما جبريل ويكم خزاني بو حتى وفاتي كرد يعني هر او خزاني هبو بيغمس وصل حتى وفاتي كرد وخوشويسترين آفرد بولا لاي بيغمس وصل يعني تصور بكا كزور جارن بيغمس وصل هندب وفابو حتى آفرد دست خوشك كان داك من خدزيش اللي بينا كرد يكاتر كا لون منا يعني قرباني شكر جيان يعني حيواني شسر بريفرمي او باشا قوش تيبن لابو فلان كسي او دست خوش شي خديجه حتى فرم ذاك من عائشه زوج زال او يعني زور لزور كان تورد ابو اي فرم او افرت سي او بيرجنا باش دكي كفنا كشي رزيه استاكا عند باش دكي اي خوي غير باش لو قربو كردي او فرمي نا اي غير باش لو قربو نكردي حد ذاك ما خذ سبحان الله وكات تشكهات فتح مكي كتصور بكن يعني خوش كاني برئيس سن هزار تقدار لقل دابو او خلق امو تساوري في غمبر سو او موفدانا في غمس واصم لقل عفرته شو بسالسي في رجن دانشتو بالساعات كذاك من عايشة فرمي اري اي في غمبر يخواص واصم اتو تي او نلقل عفرتي دانشتي او تي او عفرتها او هم كاتد دايتي فرمي او دست خوش شي خدي زيب اي باشا باستان دكل لكي باسكم كسودي بن لجيان داك من خديجة يا كم شد برزان لحل ويستكي لمو كيفكي بران بربي غم صلى الله لبيت سقيمكي مكود الله من المهدي إلى اللحد لسرتاو كوتاي هل بشت بي غمري صلى الله عليه ودواتر لا خزمة كردني بي غم صلى الله عليه كزوزر بوفا بران بربي غم عليه الصلاة والسلام كديار بيغمبري صلى الله عليه وسلم حتى كبويتا يعني بابيرش نوكانشي كحسن حسين رضي الله عنهما أو أنك قوري قنزاني بهشتن هلا ذاك من خديزي يعني فاطمة خان قلت له ذاك من خديزي وباشا لاستقامة بوني ذاك من خديزي زور در سيتي دا بردام بون لسر أهو من أرحتي أو من أخوشي أو مصبر قلتنا أو أفرد لسلقو بي لسلاة دابو أو أفرده لآخر درزي دولة من دي دابو أحوي حمي لبيناي بياما كي دانا هن لبرسان بمري هن سبحان الله دبي يعني تن بي تقوي بي لسر أودي بوي براسي هزارها درسو آموشگاري لشاين داك من خليزي دا بلام هن دا چان لبو زنات هم بغزد هلين وميد دكم دعوة دكم لذاتي باش الله لتقصيرات كان من عفو من بكا اوي كبوتمان اگر باشو تساقو باق بو أو لرحمة مهرباني زاد مخزون ديوي بريز سنجين دقينوا هم لا يكتن بذاتي باتش الله دس بيرم رب العالمين يا رو يا ورتان بي

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوبارا أمولا بخير بين وأزيز وبرزان وأي مشدين وخزمة أي وبرز لدرسو بابتشي تر لفصلي تواردمين لكتابي فصول في العقيدة الرسالة الشامية مع مصاي بنا باقو لزندان دخواي قوران الزاتي ودع عبد العزيز طريفي أو فصل ما نجبراسي فصلشي جرينجا لبيرو باوري عقيدة إسلامية كأو روكا نناوكو ملقا براسي خلقانك بتابتي هندن قنجي كوا توزك سادن لعلوم شرعي توشي أو فتنو أو إشكال يبونا أو إش فتني تكفير براسي فتني تكفير أو روكا أجر إنسان ضوابط شرعي أقايل نبيت بنماي شرعو بالشيوازي كخواي قورو باسي كتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجر بس بعاطفو ياخد بسادي وروالتي تكفير كردني خلق أو قضية شي زوزر قورو خطر وترسناكا بويا براسي أو مسألة تكفير تبي بضوابطي خوي بي خلقان شي زور براسي ولي هاتوا زور بأساني منكرك دبيني تاوانا كبيرك دبيني لسر أو أساسي منكر تاوانا تكفيري مسلمانا كيدكات بلكو زور ما بينيوا لقنزا كان براسي تكفيري حتى جماعات إسلامي دكان بجعني تكفيري جماعي بيدلين تكفيري جماعات وتكفيري أفراد كزوزر خطرة براسي يعني قد لتاريخ إسلامي أو نبوة بلنبا بيك جاري بلي أو جماعتها بقشتي هميان كافرين وزوزر خطرة شنك أو مسائلانا ضوابطي زوزر يعني أوه محدد ودياري كراوي هيا أو جدتواني بلين تكفيري أو كابراي برامبر أوش دالي يعني بضوابطة چي توندو وشيوازة چي خوي هيا ليردا دين يسر دقاكي مؤلف كا باباتي تكفير من باتشي وازك وبازك ده فرميتي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لا نكفر كسك تكفير ناكن ها أحد يك تاك تاك تاك تاك كسك لأهل القبلة يعني تي أهل القبلة يعني ظاهرا نيوجدكات روي لقبلة يا تاوان شكر كبيرة شكر مثلا قطة شكر زناء خمرك أوان دليني تاوان او انا هموي اگر تاوان سگوربو يان سكسكبو دلي به شيويك ايما تكفيري ناكين بتاوان عقيده ايما اهل السنه والجماعه من هيا وجماعتي ترش هيا يسبون هنا خوارج خوارج بكبيره تكفيري خلشي تر دكان كبره كبيره شكر دلي او كافر تواو تاوان شكر او خوارج صفته وان خارج الابويات ويخرجون الانسان من مله الاسلام إلى غير الإسلام إلى الشرك والكفر باتي بتاوان بلام عقيدة أهل السنة والجماعة عكسي وانا دلنسي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب بتاوان أجر كبير أبو أو قد لدائره وبازن إسلامي درناكين إلا بالكفر ها قيد كيتيا إلا بالكفر البواح بكفر نبيت إما تكفيري ناكين كابرا بأشكرا كفري كرت دواجدين سري أسالي بكاني كفر تيا أو جدت كفري مثلا اعتقادية ياخذ كفري قولية يعني كفري عملية أو جورا كان بي بوبا بتانا أو كاتي تكفير ذكري بلام بتاوان بقناع بكبيرية بظلمة بستمة بوناتواني بلي أو فلان كس كافرة أو عقيدة شيء عقيدة أهل السنة والجماعة جاوازة لعقيدة كاني أو فرقة كاني تروكو باس ما كارك بلي باطنية ياخذ خوارجو او فرقه كانتر اوان منهجي خو بير وباوري خو يعني بلام اي مكا دالين خو من با اهل السنه والجماعه دانا او بير وباوري اي ما يا ادي كفر جو اني لجي شور شيوا زكاني كفر تيا دالين بت كافر دبيد با اگر كفر بكا لجور كان كفر تيا سب الله يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سب القران او بيد قتريت كفر قولي يعني بأشكره جون بخواي قورة بدا والعياذ بالله يعني جون بديني إسلام دا جون ببيغمبري بدا صلى الله عليه وسلم قمو سزاب سنتي بيغمبري بكا صلى الله عليه وسلم أو أنا بيدلين جورة كاني كفرة
أو بأشكرائي ككفر دكات أو كاتي شاهدي دي دليوا أو قولي كفر كردو بوي كافر دبي أو إنسانا بو قولي كافر دبي أو جوركاري كفر دواي أو ديثا لدواي كفر إما كفر معنى يا برزان شرك معنى يا هر دوشان خارجي باز إسلام كفر وشرك يعني الشرك أوي هاوبشي بو خواي دابنين يكا شو بكاتا شريشي خواي قورا أوكو عبادتو برستن مرزنيا همو يعني كافرك مشرك بن بلام همو مشرك كافرن همو مشرك كافرن بلام مرزنيا همو كافرك مشرك بي كادعاي أوي بكابلين أوي شريشي خواي قورا خلقية مثلا بكلمة كفر دبي بلام شردين شريشي خواي قورا فيدا كردبي وكباس ما كرد بجونك بخواي قورا دادات والعياذ بالله ما العلم أو بشي بو خواي قورا نادو سوا مشرقنية ملام تشتدى إلي كفر يعني مسائل كفر بريزان زور زور خطر وترسناكا بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم أقداري كردين ودفر ميد روجك داده للزمان قصة أمتي من يمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني كواتا بريزان مسائل كفر زور جار هي مسلمان يعني توشي كفر هاتيو لو أنا بوخوي حسي بينا كردبي أو أن ده يعني حالتي وها إنسان توشي كفر ديت بقولك بفعلك ما أو توشي كفر ديت بل عم مش مرزني توشي شرك بيه كفرش وكو تاوان تاوان شيء هرق جوريو كأوي كفر بيه لسر كفر بمريت حتى هتاعين ناو جانم وكو دواء إشارة بيه دكين نروي نتيجة ويكسر لقى المشرك لقال نتيجة كان ناو عذابي دوزغ هتا تايق لسر أوي بمري لسر أو كفريها جاكواتا يعني قوتمان يعني جورق لكفر كان تيا مثلا كفري قولي كوا جندان بخواي قورا وسبه أعظم من الشرك به هالي ردا دليتي جندان بخواي قورا تاوانكي قورا ترى لوي شرك بخواي قورا فايداكي لو أنا أمسالي وردكارية كزور كسي جيني نبو بي اوه جوني بخواي قورة بدات اوه تاوانك قورة كشريك بخواي قورة فايداكا بو سن كأسا إشارة فيداكا لأن المشركة لم ينزل الله إلى رتبة الحجر ها دالي بخواي قورة بدات اوه تاوانك قورة كشريك بخواي قورة فايداكا بو سن كأسا إشارة فيداكا لأن المشركة لم ينزل

لا برزاتي الريس أو بو أو مشركة بوش وازيا إيه أدي أويتر دل وإنما رفع الحجر إلى رتبة الله كبراي مشرك حجره نيتا أسي خواي جورا وكو دا فرمي تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ضلتي قسم بخواي إيوالا قمرايشي زو زورن باشا أو أن دلنتي يعني قمرايشي زو زورن تون إيما أجر أو بردانا بين لقل أستي خواي كان بكين يك أس نسوي يعني تسوية يك أس بن بردكان ليك أستك بن أو أما لقمرايشي زو زور قبردا بين أجر بردكان بين رزي خواي قورا أو بو مشركة أدي أوي كفرتيا وكباس ما كرت أو لبي كشندتر وخرابتر ومن سبه أنزله دون رتبة الحجر مشرك دلي بردي دينك آسي خواي والعياذ بالله بلام أويك سبدكات خواي قورو لآسي بردكش كم تردكاتوا دون رتبة الحجر بويا دلي كفركا كجون بداد بكواني بسب أو لمشركيش تاوانكي قورو تراتو كالآسي بردكشي دينك خواري أو أردكاري قو لوانا يعني خلق كبو يعني بوردكاري زور أقالي نبي وكباس ما كرد مسألة كفرش مسألة شي حساسة زور زار مسلمانان براستي يعني توشي أو حالة دادين مثلا يعني حتى مسائل تعظيم كردني أشخاصة تعظيم كردني قبرة يعني نو مسلمانان هيا هاور كردني قبرة يعني هاور غيسي قيلاني هاور نازان مشيخ رفاعي يعني دات ستلاي قبرك استعانه استغاثه في دكا وهواري دكا بو اوي لا نخوش يكا ولا شيش وقرفتك رزغاري بكا راسي اوانا همو كفرة وبدقات الرطبي الشرشيش هاو بشي بو قل خواي قورا كأنما اوان نفع وضار بدسي او شخص او قبريا او بابتايا يان جار هيا شخصك او انداد تقديس ريزي لدقريد وكو خواي قورا وكو طاغوتاكان او طاغوتاكان ستركر دكان بشيوازك سمع طاعي دكرين لحلال ولحرام أو كاتي وكو خوايك أو حسابي لبو دكرين وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال عدي كريحاتم كدرباري رهي بكان وتي حلال يلوت حرام ندكر حرام يلوت حلال ندكر وتي با وتي أول تشريعك أو بندايتي إيوي برسني إيوي بو أو شخصانه أو راهبانه كواتا شخصي شي طواغيتان سيستمو ياساكان يان بمقدس زاني سمعوا طاعي كليا لو دكات براسي أو نرتوشي كفر وشرك دكات أو دكاراني زوزا ناوكم القاية براسي خلك شي عوام هي خلك كهيا زوزو لو نيتي كوتينا مسلمان أو بويش أو روزع كمان أو هايا كوا لبر دستو داري أو أنا بوتنا دستو دارو جندي وسربازي أو طواغيتانا بكيف خوان مسلمان أزيد دانو دفاع لو طواغيتانا دكان وسبه كفر عظيم سبي خواي قورا والعياذ بالله أو قورة قورترين كفرة قورة كفرة شيء يكجار قورية والكفر يزيد وينقص كالإيمان إما كود لين الإيمان يزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية إيمان زيادك بطاعو وكم دبيته بمعصية كفرش بهمانش ودرجاته يأخذ دركاته دركاته كفرش أويش زيادو كمي دبيت باشا خواي قورة درباري يعني جوركاني هندق لمسائلي كفر ياخد إشي كافر كان دكا دفرميت إنما النسيء زيادة في الكفر دفرميت جورج لا مسائلي أو الرباية كاني كدكراز سردمي جاهليات دلي أو زيادة كناو كفر يعني بيزقل أوي كناو كفر يجبون كالرباية يجب حلال دكرت ربابة حلال كردن يجب حلال يبزاني أو كفر شي زيادة لسر كفر شي تير إن الذين كفروا بعد إيمانهم كفر لا كفر كقولة ترى أوانيك كافر بنا لدواي أو طبعا مرتد بيتنا وهي كم زي إيمانين هي دواي كافر بنا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا دواي زياتر مصردة بن لسر كفر كيان دجاتي مسلمانان لسر كفر كيان برداوان دبن أوانا كبرداوان دبن لسر كفر كو دجاتي مسلمانان لن تقبل توبتهم أوانا بهشي ويك توبيان قبل الله كريت لدواء إيمان يعني ناو مصردة بل نصر كفركي توبيان لي قبل ناكريد وأولئك هم الضالون أوانا كوا قمران كواتا أوانا ككفركان يان قورتر لكافركان تريش ولكن زيادة ونقصانه لا تخرجه من النار كفرش وكو يعني كدركاته ويا بلويا مرزنية
كبلي توزن مثلا كفرة مسالم

لقى كفر شي محاربيه وقويك نا بلام آية كفر مسالمك ناو أقري در دهينيت نخير قولتني مثالش مامي بيغنبري صلى الله عليه وسلم أبو طالب كافر بو بلي كافر مرت كبيغنبر حتى لآخر عمرك زورج لقالي هاو يداو وتيبا بتا مسلمان أو ينكرت وتيبا على ملة عبد المطالب باشا ليرة دا بلام درجي كفري ويلا قال كفر شي تري مشرك محارب وكويك نعم وي بيغنبر دفر من صلى الله عليه وسلم أهون عذاب النار كمامك أبو طالب يلبس نعل من نار يغلى به رأسه أو خفيف تريني عذاب أهل كفر وشركك أنا كالبرء دفاع زول في غنبر كردية صلى الله عليه وسلم أبسط عذابي بي أو هتا هتا إني عذاب دبنيته نايت أنا وباش بأي شيء ويك مالان نعل شي لأقري بولي أقري لبر دكري لبي دكري مش كي بلق دداد كواتا كفر كان ناو آجر لو أنا الشيوني عذاب كان يان بجيري تاوان قورو جرائم كان يان فرقي هي لقي يكتر كتون مسلمان ناو بهاش بجيري كردو وكاني درجاتا مسلمان هي جنات عدنة مسلمان هي لجنة الفردوسة كسقف كي عرش الرحمن أو لهمان شيوا بجيري جرائم تاوان كاني كفركش بجيغا كي فرقي هي وإنما تغلظ عذاب أو تخففه أني بجيري تاوان وقناح كان عذابكي كمو زوري دكات بويش خواي قورة دفرميتي الذين كفروا ها باشي أو كان دكا كافركاني تاواني زوزور بيسا زورا كشندية أو أنا وصفي وأنا دكا كفرق يعني قال كافركاني ترمساليم الذين كفروا أو أني كفريان كرديا بديني خواي قورة بخواي قورة وصدوا عن سبيل الله وجاتي ديني خواي قورا كرديا بيغمبر يعني ازيد ديا سني مبارك بيغمبر يعني شكاندو دودان كاري بيغمبر يعني شكاندو اواني صد يعني كردوا شر يعني كردوا بيغمبر خوان ازيد دا مسلمان يعني كشتوا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب اوانا عذابي زياتر يعني لسر زياتر بوين اضافه دكاي عذاب لسر عذاب يعني توشي عندك روج قيامه زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون سنك فساد ينظر بو ظلم السمية لقل مسلمان ينظر بو كواتا كافري محارب كافري استمكار أزيتي مسلمان ده أو زوزر جهوازة أو ربون منا أو جولكي مسلمان أو روك أزيت ده لغزي لقل جولكي تيتر يا المسلمان تيتر لولاتا شي مسلمان مسالب دانشتوا هردو شي أنا أقرد ملعام أو يهودية كو جولك أي مسلمان أو زوزو عذابي سخت للعين خوي جورا عذاب لدواي عذابا أو أوان فقيهنا بجريتها وأنا كان يتربوش وازيا رؤياي مسلمان درباري كافر كان أوانش وكويجنينا أو لا سر مسائل تكفير ولا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار بو كسق لس الدنيا مثلا فلانكس أهل مزقفتا يجا يعني نار أو إلا بهشتيا دليل نرجو أن يكون من أهل الجنة أميدوان وإن شاء الله خواي قورا ديباتنا وبهاش بس بلي إلا بهاشتيا بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم تسل صحابيك مش دي بهاشتي في داوة كذواني دليل المبشرون بالجنة مجموعية زورا يعني ديان بناوي دياري محدد دياري كراو بران غيري أو ديش نفري ترشايا وكو المرأة السوداء تن خالشي تربو صحابية جديدات جوري إن على كيدا منها أويبو لبنها نقليبو دوسيش سيد زاران هاتنا مجلسي بيغمبر فرموي الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة صحابك مولتيان قرتو زور سايبان زقبو ودبي شيبي في أوشي فقير هاتو حركس مشهور نبونا وخلقكي زور بيان غريبو بيغمبر فرموي أوي إساديتا ناوتان إي أهلي باشتا طول الدنيا مواجدي بهاش سبدري تبري زان براسي خلاتشي قوريها نستاد دستي تشي ولستاد زماني تشيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا ينطق عن الهوى يتر او ابو بلن او صحابي بيغمبري كهاد واي يقل صحابه كان دسي ملازمي دكا لمالي سي شو سيروجن لبن دريدي بزاني تسكر دو يك دكات بزاني كبيغمبر بوكر دو يكتي علي بهشت مش دي داوا يتا مشا دكا حس كر دو يشو هاز يادين بلام يقين شين ناوضلي هيا يقينك بخواي قورا خوشوي سيشش بو مسلمانان كاون دا غل وحقد وحسدي برامبريز مسلمانك نيا قلت يا من أهان ما ظل كم لقى المسلمان قلت بلى أبوي أو أخوي جورا أو مجدي لسزماني في غمري في دعوة كزور مسلمان أو بلا صافة وباكين
يعني كم هيا والحاصل ما بس من إلا كان شخص شيء دياري كراو بيغمبر شهادي داو بباش أجناء إما ناتو أنا بلين فلان كز ولاتو بهاشتي بلين رضا من ويا خواي جور بد بعد باش بلام إلا بهاشتي مو بس خواي جور زاني علم لا خواي جوريا إمام عمر ده يقول روج قيامته أجر جوتيان صدنا فلوي راو الصاون بلي أوصدنا فلا نوها تنوي لبو بهاشتا يجي لو جهنم يا قوتي دترسام أو نفرئ من بم بو يعني نبي تبلي إلا يقين إلى دسيو ناو بهاش بلي دري رضا موايا وميد موايا إنسان مصنع إيمان دار هاد درواتها بهاش بس بلي يقينا إلا أتو بهاشتي سزا نادري عقوبة نادري شونك هر يقل إيما تاوان من هيا تاواني نا أو بن سري ما نيا نا أشكره ما نيا أو تاواننا آي خواي جورا لي ما خوش نبي لي ما خوش نبي وبس ذاكن خواي جورا لعلمي خواي جورا آي خواي جورا أو عبادة لي ما قبل كرديا يما دزانين أو نيجا روجيا عبادة دكي نازاني آي خواي جورا تقبل أميد وام آي قبولي كردبي بلام يقين ثي لا قبولي كردبي بويا لسر أو أساسه في وريا أتو ناتني تحديد كيف لانكز ولا تبهرشتي عندك زور كسيا أو قصانة كبرى سيا وجائزنيا بس بيغمبر بو هي بمجدى أو دلعين خواهي قورا بلي تخلق أتو بهاشتي بلي أميد ما وايا ببي أهلي بهاشتي بلي بوشي وازا بلان بيان بلي أتو آقري إلا دسينا أو جهنم أي جهنمي زورا نو صلمانان كابريك تاوانا دك هاي جهنمي إيو جائزنيا تشاهد بدي بو شخصك بلي جهنمي تعدايا كأنما تولا خواهي قورا بي قوتي تكو درواتنا أو دوزخ نا عقيدي أهل السنة والجماعة بو إنسانة شيء كأهلي طاعوا باش بي بلي إلا باشتيا مجدي باشتي في بداية أو دا إزنيا يعني بلي إلا ناو أقرو دوزخة أو عقيدي بوشي وازية إلا من شهد الله له ورسوله إلا أو إخواي قولا يام بيغمبر شاهدي بوداوة بلي أهلي باشتيا ونشهد أن من مات مؤمنا بلام شاهدي ددن هرقيق لسر إيمان بمري إن شاء الله درواتا ناو باشت فهو من أهل الجنة بمري لسر إسلام لسر إيمان دار بروا أو إن شاء الله لأهلي باشتيا ومن مات كافرا فهو من أهل النار كابراج لسر كفر بمري لسر شرك لسر كفر أو أنا شاهدي دين دلي ودبت أهلي آقر أو بظاهري كقلمي لسر ديدي بوشيوازا بلان بيقيدنا داني رجاما ودلين وأهلي باشتيا يعني أو أقل بإيمان داري بمري ياخد أويدي بكفرش دلين وأهلي دوزخو كافرو ببرواي مرديا ببرواي جبت أهلي دوزخ أو كرتيتي مختصرة زور زوابط وشروط تفاصيل كاني لكتب كاني تري زور أو هيا كمسائلي إن كان كردني اشتغل الدين بضرورة ما يعلم بالدين بالضرورة إيك إنكار بك نيجا روجيا خوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مسالي أركان كاني إيمانا باشا إيمان بالله ملائكته كتبه ورسله يوم الآخر بالقضاء والقدر أو مسائل أنا إنكار بك أوانيك الذين بضرورة أو شاهدي تدريبه أوانيك إنكاري وأنا بك كافرة باشا يعني كوي إنكاري أو بابتانا بك كافر لا قلم تدريب بلان بتاوانا جناح كبيريك بكات أو جائزنيا وكل عقيدة طحاويشاتها استشي حرام بحلال بزاني بوش كافر دبيت مثلا ربا خوي قرب نص كتاب حرامي كردو بلا حلاله وكافر دبي مثلا حجاب خوي قرب نص آيات قرآن لسرهاتوا كوا جائزنيا إنسان أفرد بلن خوي رود كاتوا بلا حلاله ودرستها إنكاري آيات أنا بكات هر يعني اشتكي نص شيء ده قرآن ده سنة بيغمبرياتوا إنكاري بكات ده دين مش أشكرايو دلالتكي واضحة وقطعية مسائل اجتهاد ودو رأي تيدانية أو إنكاري مسائل أنا بكرت أو بلي أو إنكارك بكافر لا قلم دريد بويا أو مسألة شي دور دريجة إنسان بتاوانك بشاشي بسيط براسي نابي بلي فلان كس أو كافرة أقرى أو توشي فتنة بلايشي قورة دبيتو أكو بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم فرموي أقر قوتا يكتشي مسلمان تو كافري أقر بوش صفتي تيدانبو فقد باء به أحدهما أو كاتي أو صفتي كفرية كان توشي ديد كأو صفتي تيدا بيتو ياخد او يترك كفركي تيدا ربي بسر او دا قريتا وو يعني توشي تاوارشي قورا دين يتر او دا شوازي بوختو مختصرك مو لسر مسالي كفر كمسالي شكو باسمان كر حساسة براسي او بي بي سي يعني با اول شي دورو دريشة براسي يعني رسالي شي دورو دريد لسر مسائلي تكفير وشروط وضوابط كان وحدود سنورة كاني كأورو في تيشي قوري وكوباس ما كرد بلاو بيتوا بلام أو آماجة سريعة بهواء وإسفادشي بو إيوي بريسا بيت بأوي إن شاء الله أميدين إسفادة يكتان ليكرد بيت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمة في برز خوشويستا لكوتا وانو القيبا سكاني شركة في أخشات أبينا ودا وكالي نخواي فروردگار كوا فيري كردبيتين وشارزاي كردبيتين لسر تونيتيها وبشبرياردان وخوفا راستن مانو وتونيتي بندايتي كدني راستقين وانبو الله سبحانه وتعالى لواني ام جارمان ترخان مان كدو باسي وسيله التوسل وسيله قتنا بربولاي الله سبحانه وتعالى لداوا كرنو بارانو مان دابا اميدي خوي فرورجا ديارا كومال ريغاك مان هي بويك انسان بينزي بيتو لله سبحانه وتعالى بنزاو بارانو وكاني اويش دري وسيله ويا وسيله ده زماني عربا بوشتا اوتري كفي اديت ما بس ولا شرع عشاء گرت نبری ریگای که بون زیگونو لخوای پروردگار هتا و کو ولامین زاو پارانو کان ممدات به امید الله سبحانه و تعالی کوابو توسل کدن لکاتین زاو پارانو کان بشی کله بشکان عبادت و پرستن هل بر اوش الله سبحانه و تعالی فرمان به مسلمانان کا کوا وسیله شرعی بگن نبر بو خون ذکر دویان ل الله سبحانه و تعالی رکل قران فرمی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ايو كساني كيمان تان هناو خوتان لتوريو غزبي الله بفارزن سبحانه وتعالى ووسيلي شرعي بقرنبر بولاي خواي فرود قابو ينزيق نولي وتيبو كوشن لفناوي اوا بو اوي بلكو سرفراز من الرشي قيامتا با اميري خواي قول لشون انتلا خواي فرود قار سبارت بوسيلة قرنبر بيك اقل صفتة شاكا كاني باورداران باسي ديو وكردو فإنسان ايمان دار اقل بيوه لخواي قولي نزيق بيتو وكو فرميه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أأوانيك هاو بجبر يادر كان هانو هاوريان بو أبن كسانك مانية أويك شريك بو خواه قرار دا بو بتكان بو كاتي خوي يعني يساك فناب الله أقرين جاريوه بو غوري بياو شاكانا أي كان بوسيلة أفهم أوان خوان هيواو تشاورواني بزي الله أكن سبحانه وتعالى سبحان الله دي قد بلا فرمي اوان خوان وسيله اجنا بربوريك لفروردگار نزيق منو يواد شارواني بزي خوي فروردگاري شكن ولا سزاوت ولا كش يترسل براسي سزاي فروردگار ما ترسيل يكرا كواتا ويكتوتي وسيله فيبكي لغوري فيال شاكان بي حتى في غمر يكرم عليه الصلاه والسلام وفاتي كيلو قراتو بلا خوي فروردگار دواي وفاتي ليستاتولاتو اني وسيله كيبو بتوي لخوا د زیکاده چون که ایش بو خو ای ول رحمی خو غرق دی او بی خاطبهش کی خوای پروردگار او کله حدیثه کانا ما جی پیدا کوابو توسل کردن اکی ته بر او قاعده اصولیه وا که فرمی الاصل فی العبادات البطلان الا بدلیل بنمای سرکی ل پرسنو عبادت کنا برا خوش خبر زکان به طالبونه مگر به بلگی شرعی ل سر بیشته جابو هر جوره توسلیت کوا بلگی شرعی ل سر نبی او دروسنیه ونا به هیچ کسیت انجامی بده براستی بوی که بحسابی خوی خوی لخوان زیکاتو کوابو ریگا گفتن برکانی وسیله شرعی یا ناشرعی چند جوری کن که ایشالا باس یعنی وقیم به امیدی خوای پروردگار زانه رحمتی خوای نصر بیا فرمون گفتن بل نزاو پارانویا دو جوره که انسان وسیله انجام بده یکم یعن توسلی درستی پیوتره که پیوتره توسل المشروع و دوم یعن پیوتره توسلی نادرست التوسل الممنوع يعني قد غكراو توسل كرني دروس او توسليه كبلغي الشرعي قرآن والسنة الى سرها تبراو خشك برأي زكالي ببيع الدليلي شرعي نابي انسان توسل كبهي الشواز توسل كرني نادروس او توسليه كهيج بلغي الشرعي نل قرآن نل السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سرين هاتو ويبي خماين لدور خينو جابو ازاني رحمة اخوان لسر بي كباسي جورا کانی توسل کردن درستی شما بوکن، افرمون توسل کردن درست تنها سه جورا. آبم شوازی که انشالله باسی دیوکن. یا کمیان توسل کردن بنا و جوان کانی الله سبحانه و تعالی و بصفت برزکانی. التوسل بالاسماء والصفات. انسان اتوانه توسل که بنا و صفات برزو فی روزکانی الله سبحانه و تعالی. چون که خواهی فرقال قرآن فرمی: ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون افرمي هر بو خوای پروردگارو ناو جوان کانتی ناو جوانو پیروزه کانتی کوا انسان بیویت
هاواری تێبکە لە خی پرگا پارێتەوە لەبە فەرمێ ئێوەش بەو ناوە جوانانە داوەنوزا لە خی پرۆتگارکەن لی پارێنەوە وواز بێن لەو کەسانی کە لە ئەدەن لە حەق و ڕاستی دوورەکەونەوە ناو فیرۆزەکانی خی پەروەردگار بەڕاستی ئەوانن لە ئایندەیەکی نزیکە پاداشتی کردەوەکانی خۆیان وەرەگرنەوە چ پاداشتێکی شەبرا و خوشکە باشەکەم سزایە پۆڵەیە دۆزەخە پەنابە ئەڵلاگری چونکە ڕێگەیەکی نامەشروعی گرتووەتە بەر بۆی خۆی لە خوارن زیکاتەوە وەلیلاهی الئەسماء الحوسنا فەدعوه بیها چ پێویستە بۆ یەکەبچی بۆ لای گۆڕێکی پیاوچاک ڕەحمەتی خوای لەسەر بێگەت بە پیاوچاکی ژۆفاتی کردبێ یا بۆ لای مردوویەک پێ دوابێ ئەو تەوەسلت بۆ بکە لە خوارن زیکاتەوە ئەو نیە ئەڵڵا داوەت لێکا لە ناو سیفەتە بەرز و پیرۆزەکانی خوا داوا بکە کە نزیکاتەوە لێی هەروە ئەبینی لە یەکێ لە پاڕانەکانی پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە لە ذکری بەیانیان و ئێوارانی شەئینسان وسوان ئەبێ بیخوێنێ فەرمێ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي خواي هردم زيندو أي پرورد قالي راوستاو بزاتي خوت ببزيتو هاواركمو كومكي أخوازم همو إيشو كارو باركانم بو چاك بكا بو تنها چاو ترو كانكيش مم در دستي خوم مم در دستي نفسي خوم براست سیدی او دعا جوانه که انسان ایماندار بیانیان و ایواران او بیخوینه سنت وایه تواته تو توسول که با چی؟ بناو صفات برزو پیروزکانی خواهی پروردگار اما دروست و شرعیه هر وحا توسول کردن که لخالی دوان باسیلی و کنوانی که شرعین بکردار و گفتار چاکه کانا التوسل بالاعمال الصالحه وکو چی؟ وکو نویش کردن وکو ذکر خویندن وکو قرآن خویندن وکو جیاد کردن پیناوی الله سبحانه و تعالی انواع او شتانی کله نو عبادت و خیر کنو عبادت جیبوته بکر دو چاکه کان مان خوای پرودگار له قران فرمی ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار پرودگار ایمه براستی گیما لبا خواز یک بو بانگ کردین بو باور هنان که باور پی بینین ای فرمو باور بین به پروردگار تان جا ایمش بی دو دلی خیره باور من پی هنا پەروەردگار دەتۆش لە گوناه وڵەکانمان خۆش بە بۆ کردەوە خراپە ناپەسەندەکانمان داپۆشە و لەگەڵ پیاوچاکانە بمان مرێنە بە کار و کردەوە چاکەکانە لە خوا نزیکە بیتەوە تەوەسولی پێکەی هەروە لەبارەی پێغەمبەر یونس و سەلامی خوای لەسەر بێ کاتێک کە خوای پەروەردگار سزای سەرپێچەکەی داوخستی ناو سکینە هەنگەکەوە فەرمێ و ذنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين يونس عليه السلام أبم شوازل الله أبارته سبحانه وتعالى فعشان خواهي فرورجات شي أفرمي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين زور بشوازه كي جوان وشرعي بمان باسكا وفرمي يادي ذنوني جبكر وبو خلقي كفي غمر يونس السلامي خواهي لسربي كاتب توري الرشد هو زقي بجيهش قماني وابو كوا هرگیز دنیای لێتەنگ ناکەینەوە سبحان الله هەرچی پێغەمبەرانی خۆیان سەڵا و سەلامی خۆیان دەربەدەر کراون لەلایەن قەومەکانیانەوە عەزیز دراون یونس علیه السلام تووڕە بوو لە قەومەکەی بەوەی سەرپێچیەکان کە یەکەم جار وەڵامی بانگەوازەکەی درایەوە بەجێی هێشتن تاکە پێغەمبەرێکە کە ڕووی الله سبحانه و تعالی ئەو حاڵەتەی بەسەر هێنا کە قسەی ناو سکینە هەنگەکەوە وێ فەرمێ بەڵام خسمان ناو سکینە هەنگەکەوە جەلنا ئەو تاریکیە هاوار نزای لێبەرز بۆیەوە هاواری کرد پەروەردگار جگەلە تۆ هیچ پەرستاوی نییە بە حەق شایستەی پەرستن بێ بێجگەلە تۆ پاک و بێگەردێر بۆ تۆیە بەڕاستی من دەستەمکاران بووم یەکسەر ئاوا پەنجەی پەشیمانیە گەزێ جا ئێمەش بەهانایەوە چوین و ڕزگارمان کرد لەو غەم و پەژار و تەنگانەیە دەرمان هێنا هەر بەو شێوەش باوەڕدانە ڕزگارەکەین خوای پەروەردگارە فەرمێ برا خوشکە باشەکەم هەر بۆی لە شوێن ترا فەرمێ یا ئیوە الذین ئامەنوا ئیذا لەقیتم فیئەتەن فەثبتوا وەذکروا الله کەثیرا لەعلەکم تفلحون ئێو کەسانی کە باوەڕتان هێناو ئەگەر لە کاتی جەنگا لەگەڵ دەسێکا ڕووبەڕوو بنەوە لە بێباوەڕان ئەوە خۆڕاگر بن و یادی خوای گەورە زۆر بکەن بەڵکو سەرفراز و سەرکەوتوو بن و کەواتە بەو خۆڕاگریە تۆ خۆت لە خوا نزیکەیت تەوەسل بە کار و کردەوە چاکان تەکەیت هەروە ئیبن عومەر خوالیان ڕازی بێ ئەفەرمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام باسی سێ کەسەکە لە گەشتێکی باران کە زۆریان بۆیێنێ بارانەکە ئەچنە ئەشکەوتێکەوە بەردێک بەردەرگای ئەشکەوتەکەیان لێگرێەوە توانای دەرچوونیان نامێنێ جا هەر یەکەیان تەوەسل بە کردەوەیکی چاکی خۆی ئەکا کەوا تەنها لە بەرخاتی خوای پەروەردگار ئەو کردەوەی ئەنجامدا و خوای پەروەردگاریش بەردەکەیان بۆ لە ئابا لەسەر دەرگاکەی ئێمە لە ڕابردووە باسی ئەم فەرموودانە زۆر کرا و دووبارەی ناکەینەوە
کە چۆن هەرێکیان کردەوەیکی چاکی کردووە بە هۆی کردەوەکەوە تەوسلەکە بەخوای پەروەردگار و خی گەورەش بەردەکەیان لە بەردەم ئەشکەوتەکە بۆ لا ئەباو نەجاتیانە بێ کەواتە ئەمەش تەوسلی دووەمیانە یەکەم بە ئەسماء و صفات بەناو پیرۆزەکانی خی گەور دووەم بەکار و کردەوە چاکان سێیەم جۆری تەوسلکردنی شەرعی بە نزاو پارانەوەی پێغەمبەران و پیاوچاکان لە کاتی ژیانیانە لە کاتی زیندوێتیانە ئەمەیە کە خەتەرەکە دروست بووە لەنێو بەشێکە کە پیان وایە بە مردوێتیش ئەتوانێت تەوسلی پێوەکرێ کۆمەڵی بەڵگەیەنەوە کە ئەو بەڵگانە بۆ کاتی ژیانە أنس يقول مالي خوالي رازي طبعا أفهم التوسل بدعاء الأنبياء والصالحين في حال حياتهم أبم شيوازي توسل بدعاء في غمبرانو في أوشاكان لكاتي جيانيان أنس يقول مالي خوالي رازي بيفهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون جا جوان جوه بگرم راو خوشك باشا خاني من چونك آل يرو خلالك دستي فيك دوك خلقه في وايا ام بلغانا اكا بدلي بوي كبو مردوش شي توسلي فيوك فنا بخواي جولا امام عمر شي فرمو كأن زمانه كرتوا افرنا سردمي عمري كوري خطاب اخوالي رازي بي اگر توشي صالي نهاتي بي باراني ببوين هو امام عمر رضي الله رحمته اخوه سربي داوي باراين اخوي جوراكر بعباس يكري عبد المطلب عباس يكرب وسيله ويفرم اي اخوي فرورديار ايما توسل مان في كردي بدعاء في غمر اخو عليه الصلاه والسلام توش باران ابو باران دين كي او كاتي كل جيان يا ابو في غمر اخو عليه الصلاه والسلام ويم اسا توسلت في كين بدعاء مامي في غمر اخو عليه الصلاه دي باران ما مو بارينا جعفر اخوي جورا باران اخي بو باران دين كواتا ابيني نيود بفي غمر صلى الله عليه وسلم كوفاتي كدواي وفاتك فرمي بمامي في غمر إخوة عليه الصلاة كيوز لرجيانا إيش أباريتو الأخوة لآلو بيتا لبر أويا ك قماني تشاكيان في بلوك دعا كي يجيراي وبيال تشاك بوا ابن حجر لشرحهم فرموديات شيئا فرمي أفرمي وقد بيّن الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع في ذلك فأخرج بإسناد لو أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث عشان فرمي فأرخت السماء سبحان الله فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس أفن زبيري كوري بكار لأنسابة فنشيوي بارانوكي عباسي رون كردوتوا كتون داون زي لخواي فروتجار كردوا لم رو داوا يا براو خشك براي زفاني أو كاتش كتي دارو داو جابوي بس سندي خوي جرتو كوا عباس رضاو رحمتي خواي لسبيا كاتك إمام عمر رضاو رحمتي خواي سكردي بوسيلة داوي لخواي جورتر فرمي أي خواي جورا گومان لوانیه کوا هر بلای گاتوی بهوی توانه و دابزیوه ولاش ناشه مگر به توبه پشیمانی نبه جاو خلقی رویان لتو کردو ای خوایا بمن لبر شوینی پیغمبر افرمی لبر شوینی من لپیغمبرکت واتن زیکی من لپیغمبرکت صلاة و سلامی خوایا نسلی کمن مامی اوم و او دستی توانیه می برز من کردو تو بلای تو روش من لتو کردو به توبه پشیمانی دی خوایا گم برانی رحمت ما مبارنه انس فرمی آسمان هوری هینا و کیو شاخکان و باراني باران تاوكو زوی تير او بو خلقی جیانو كواتا اوا بو شواسه امام عباس رضي الله عنه خواه سبه كو توسولی پیو کراو لجیانی دنیا ایش اوا پاراوتو سیده که ایش شوتو بو توسولی که شرعی شوتو بلای ناو صفاتکانی خواه پروردگار پنجه پشیمانی گستو باشا داوای توبو لخوشبونی لخوا کردو فرمتی بهوی تاوانو تو خراپو یکوا بارانکو لگرتوینتو یا ربی لجیانی ابو بهوي نزيكي من لبيغمبركت عليه الصلاة والسلام اوان هاتم بولاي من توسلم بيه وكن كأيج لجيان أبو وزاو رحمتي خواهي نسلي هر عثمان الكوري حنيف خواهي لرازي فرميه أن رجل ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء وفي الرواية ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة
وفي الرواية: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيها. ففرمي پیاوی کی چاوکیر هاته خزمتی پیغمبری خو علی صلوات و سلام داوتی بمب پارارو تا او کو خوای پرگا چاکم کاتو پیغمبری خو علی صلوات و سلام پی فرمو اگر وست همی بود داوا بود بلین دعا خو قیامت اگر وست لیبی او هم بو تو چاکل ک قیامت اخوا پی بخشیدو اگر وست شل لیبی بود افارمو جا کبروتی بمب پارارو جا پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمانی پیغمبر تو د زنوجی کی رکو پی بگری ودور كان يجب كاو أم دعاية بتاعت أي فرورد قال من دعوات ليكم ليه تفارم والرؤى كمتو بمحمد في غنبري الرحمة صلى الله عليه وسلم. أي محمد من بتو الرؤى كما فرورد قال لم يستي ما بويك بجيبت أي خوابيك لتكاور قلاو شفاعتي لو ارقتني دعوك ودعا كما جاء في عوى قشة فرمي أوي كدو خواي فرورد قاليش شاكي كدو شفاي داو شاي في بخشيو كواتا آبم شیوازی که باس مکر، آبی امسی مرزی تیابه توسلی شرعی برای خوش که باشه کنیم. یا با اسماء و صفات، بنا و صفات کانی خوی، یا با کارو کرد و چاک کان، یان با آشی بله ما مصطایه که بان خوازه که پیاو چاکی که آبینی جاری و شرط نیه عالم و ربانی بی پیاو چاکی که بر دوام پیان صلا مزگو تا آبینی پیر پشتی کرب و تو، بس خالی که عبادت تا آشی دعای لیکه لیار بخوای بهوی ام پیاو، یعنی دعای لیکه که دعات بوقه توسلی پیاو. باشا کله جیان یای نک مردو چی تسل گورقیو کارانه کی نبو پیغمبر صاصم دروستا نبو پیاو چاکانو نبو حوالانی بل هیچ کس دروست نه ک به مردو چی توسل یم پیو کی فنا بخوای دیو همش کله جورکان توسل نه دروستا بس دی وخی جګلو سی جوری ک بس مانیو ک براو خوش خبر زتانم هیچ توسل ک دنه کی ته دروست نه او کو توسل ک دن به مردو څونکه به هیچ رجا کی صحیح پی مان نګشتوا توا پیشینان و هاولان و شوین کوتوان و شوین کوتوانی اوانیش کسیان پاج وفاتی پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام توسلی همه پیغمبری خواه کرد بی علیه الصلاة و السلام ملکو حتاوکو خویل جیانه بو هر بو توسلی همه کرد برو انسانی مسلمان پیویستا زو زو بریابیت اگاداری قبر و قیامتی خوی بی براو خوشک برای زکانی من و شارزابی لم بابتانا دواقین خواهی گورا اوی کباس من کردوا لماوی ام چنوانه یا بته گشتنی کی چاک و پاک و بیگرد او بیا که خوا خوی لی رازیه لباسی شرک لباسی بندایتی کردن بو الله خوای پروردگار بزمان پاراوی وای لی کرد بیتین که و حق من گیاند بیا رب العالمین خوای پروردگار لحلو کمو کرتی کان من خوش بی هر براو خوش که کم کتا استاکا بی آگاب و لا انجام دان عبادت کانی بو شوازی که الله داوی لی کا یا ربی خوای لی خوش بیتی کل دو اموانانا تو بیل سرکا و گرتو بلایتو یا ربی خوای لی شرک من پارزه وشار زمان که کو عبادتی کی سر راستانه و بشوازی کی یخوا فرستانه بو تو انجام دین اتا او روجی به سبب ذکر لایتو دور ما خلش کفر و شرک یا رب العالمین هر هلیك من داوی بن خوای گورکم هلی خوما اگر فی کابت شن الله سبحانه و تعالی یا ربی الله تعالی زمان هم لایت وان تعروک ابو دین فی بو خدمتی فیامقی وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ رضي الله عنه فرمي: ووصى فقيه من زهاد الفقهاء لطالب العلم أن يحترز عن الغيبة، عن الغيبة. إيش لزهاد فقهاء وصيتي كربو طلبة كيك خوي بارز لغيبة ولا غيبة كردن، وعن مجالسة المكثار ولا قلك سكادان نشك الزور بلاي. وأي فرمو: إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضجع أوقاتك، أو كسيك زور قصاك تمند لأجزي وكاتكاند أفوتيني. ولو رعي طلب وايك مجانبي أهل فساد وتاوان وتعطيل بك، خوي بارز لو كسانيك مفسد ولو كسانيك خراب كارن ولا مجلس يانا دان نشي، وأقر ابتلاب بويك ناتشار لقل يان بك كم ترين حال لقل يان بمينيتو. بل كبا مجاوري أهلي صلاح بك، شكو براسي فإن المجاورة مؤثرة، براسي مجاورة وأتدرى وسيتي ولا قلبون وكاد بسر بردن كاريجري هي المجانسة من المجالسة طبعي بلان بركة لداني شنو بودي. وأدب ويا ربك تقيب لك داني شيء ومتسنين ببسنة بغمري خاص صلى الله عليه وسلم، ولقل أهلي خيرا بي ودعوي عن قبولك ودورك ولا دعوي مظلوم كان واتا دعاي ليبكن ملكو بجوري بك كس ظلم لكزنك يتا دعاي شرد ليبكا، ولكن أهلي صلاح بيتاكو دعاي خير ليبكن ودعاي أهلي صلاح براسي غنيمته بركته. وأيرته كدو بيودرتشون بو طلب علم والشريك بون باش صلاني قرانو بو بلدكي خوان، وقد فقها أحدهما ولم يفقه الآخر. داني كان تفقهي كرت وبو فقيه ولا ما يدي كان نبو حردوشان بيكوتشون وهمان ماوا والشريك بون، يعني شو أنا بشتيه. فتأمل فقهاء البلاد وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما، فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه، والآخر كان مستدبر القبلة ووجهه إلى غير المصر. فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة، إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة. لو كانت فقهاء كانوا تيان أميان بهي أويك تفقهي كردو كروي لقبلة وبو وأوي ديك بوي النيبو كروي لقبلة ونبو بلان الراسي أم قولة بوشي وازني، يعني ناكري كسي بولي روي نكر دا قبلة لبرا وفقه فير نبو بلكو لا ما يعمنه كاري تريه لقل رزمان بو قولك الشيخ خيقر تبارك وتعالى رحمي ببك. فينبغي لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسنن. نسلم قولي أزور زور دروس سناب يا طلب علم بكم تماشى آداب كان شرع بك وبكم تماشى سنة شريف ك. بلا مخد يوي بوتر يا طلب يقروي نكر دا قبل لكاتي دانشنا علمي بلزنينا أم قولا مطلقني وبوشي وازني والله أعلم. فينبغي لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسنن، ومن تهاون بالأدب حرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قالوا بهذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلبي علم نابي تهاون بأدبك لرياز الرأس واتا أو آدابانيك هن واتا هن يشتحي أدب نابي طلب تهاوني بيبك واتا بكم تماشيك أبلي أدبك من وازي لإهن. شنك أجر تهاون بأدب كي حرم السنن، السنة كان لي قتيسة به، وهجك سي تهاون بسنتك فريضة كان يكون مترسيو، وهجك سي تهاون بفرائض كان وفرض كان كآخرتي أكويت مترسيو. وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم. وأبز نيج زوربك ونيجكين نيجي أهلي خشوع به شنك ما يرمت يدابو فيربوني علم. ولو بيتاني كلام بابيا هاتو كأفرمي: كن للأوامر والنواهي حافظا وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا. تو بارزغاري لأوم أمر نهي شريعتك، شريعة أمري بشتكر دو بيك ونهي لشتكر دو دورك ورولي، وبردوان بلسر نجو بارزغاري لبك. كن للأوامر والنواهي حافظا وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا، واطلب علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات تصير فقيها حافظا. وطلب علوم الشرع بك واجتهاد تيابك وبش بس تبوي طيبات بخوي وتناني حلال بخوي أبي تفقيه جي حافظ. واسأل من إلهك حفظ
حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظ. ودولا برودغارك كحفظ حفظكتك وتابع الميكب يتبي بارزيبوت وشاعري جلي أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون ولا تهجعوا فخيار الورى قليلا من الليل ما يهجعون. الله بقوي برودغار تامكن وجديبا وهولبا وتمالي ما كانش كوبلا برودغار تانا قرنوا باشتني خلقي وانا كشوان ناخون إلا كميكين به. وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه با دائما دفتري قواتاش تكد لعلم بيبوي مطالعبكي. ومن لم يكن له الدفتر في كمه كم أو بريتي لو شتيك جاران قولي جل فراوان بو أتواني شتي تيبكي الله يتكسي لقولي جلكي دفتري قواتاش تكد لعلم بيبوي حكمة دلليا ناجس به. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحمرة ليكتب ما يسمع من العلماء. وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار وبعد دائما أو دفترت شتيل سبيتي تيابي ومجال نوسيني بتاكو أو إلى فوائد العلماء وجود ليا بنوسيتا لو شتانيك واد ليا كان حفظكي لا بهيسرين هو كاركاني حفظ بريتيا لهولدان وبردوامي وكم كردنوي خواردن والشون يجو خيندني قرآن هو كاركاني حفظ وتراوى هیچ شتێک نییە باشتر بێ بۆ حفظ لە خوێندنی قورآن بەچاو واتانی بەچاو بیخوێنیتەوە و خوێندنەوەی قورآن فەضڵێکی گەورەی هەیە بەچاو واتا تەنها بە حفظ نەبێ بەڵکو بەچاویش بێ یعنی قورآنەکە ببینی. و وتراوە باشترین کارەکان بریتە لە خوێندنی قورآن بەچاو و لە کاتی هەڵگرتنی کتێبەکەی ئەڵێ بسم الله سبحان الله والحمد لله ئەم ذکرەکە ولدوا همون وشكي مكتوبة آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه وزور صلاة الله ربي غمري خاص صلى الله عليه وسلم ورحمة أبو عالمين. طبعا معنا هم إلى أصناف عبادة ولا أصناف ذكر وذكر بمطلق شتيكي شاكا لا هشكاتي كابي ولا هشفين كابي. وشافعي جلي شكوت إلى وكي عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يأخذ فإن العلم فضل من الله وفضل الله لا يعطى لعاصي إنسان تاوان بك علم لا يتلهب ويبخوي بدوك تاوان. و سيوا كردن وهنجوين وأكلي كندور كجورك اللبنيش لقل شكرا لقل خواردني بستو يك دنج ميوجا ميوجي السور لسرق لسرق يعني كاتي هلاسي خواردن نخواردو واد ليكا حفظ بهز بي يجر والله ما لوان للطبية وزمانية وعبو بي أكلي لم زمان الشابي والله مراسي من شعر زيني لما بات الطبية أنا كآية اما وای نانی گرو بیستو دن کب خوی به وشی و از استفاده هی نب. والله ولی بیگمان استفاده زور چه کیشیم خورد نانی سیوا کار خود چه که هنگین چه که میوشته کی چه که. ولی لزوره گل نخوش کن شفا داد. و هر و طریل عشک مکاتو و حفظ زیاد رکا و هدش تواب که انسان بالغمی زور بی لبیچونه بی زور تربی. والله ولی. اما وشی که واد لیکا توشی لبیچونه بی توانه زوری توانه. وهم وخمي دنياه وبيقمان ما بي شيخ رضي الله عنه قصيب دجار امزاي بوبكين كبراسي هم وغمي دنيا واد ليك علم كبير بشتو بويا لكون فقهاء يعنود استعانه بكن بفيربوني فقه بوي كواز لخم وخفت بينن يعني كدرقاكد لسر خود داخست بود علم خم وخفت دنشت او دي درقاكا يعني تلو درنشي طاو هم وغميتو وعلميك اسالات. وكثرة الاشتغال والعلائق وزوري مشغولون بيوندي كان شمش دوباره واك علم دير بشتو كبراسي كومبانيا هيو دو مطعم هيو تشوار دوره بري وابا بيغمان كاك جان قابل خو اور دكاري علمي بي بمني بيغمان بي اشتغال وعلائق كم كينو وبيشتريش باس مان كل كنابي عقل ان يهتم لامر الدنيا نابي الدنيا بقوره تواشاك شو زياني وسودينيه وخم خفتي دنيا ضل رشكا ولا تشككاني الشيطانه تشككاني الشيطانه كواد ليكا خفت خوي بو دنيا وهش كسي خفت بخواب ودنيا لو كاتع علمي بيرشته وعبادتي بيناكري. وشاعر لي سلام على من تيمتني بظرفها ولمعة خديها ولمحة طرفها سبتني وأصبتني سبتني وأصبتني كيف بوشي وبخوين رتو أصبتني أصابتني دروس تريكا فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها. أما ديار الشاعر ديار باسي واكا كأمي ولديك هبوة جاريك هبوة كأضي السلام على من تيمتني بظرفها
ولمعة خديها ولمحة طرفها. الله السلام بي لو كسيك مني ديوانكر، الله مني ديوانكر بجواني وبنرمونيان يكيو ببريقاوي ببريقي كل مكاني وتشاوي. الله مني داجير كرت ومني بيكا فتاة مليحة كتشيكي جوان. تحيرت الأوهام في كنه وصفها، وهمي إنسان توشي سر سرمان أبيت شون وصفي خدي بكم، يعني ما تشون أم جواني. فقلت ذريني وعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها. بلا متن بوك تجوان وازم لبينا ودور كوروليم شون كمن شغفت عاشقي تشيبوم تحصيل العلوم وكشفها، بدا سيناني علم كان وكشف علوم. ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها. ومن لطلب كان ما بيبيستو بإحتياج بوم لغوراني كسيه غانية وطمان غانية وآفرته كمان نجوانا بيبيستي بحليانية عرفيش بريتيا لبونكي ليري. أما بستي يويا كزور جار عشق رايقريا كالاوي كطلب علم في البيبورا سيما دائيكي زور قوري لواني كم كسباسي كرت بي زورك لطلبي علم بهوي أما ولا علم دا أبرن. طبعا شيخ كان أو كسيك الزواجك محبتي الزواج زور جاء لمحبت ببي الزواج، محبتي بي الزواج شتيك بركتي تاني ولا شتوشي به زيكا ومش كت برتكا وآقاد لهيج ناميني. زور طلبي نجيب هو بهوي أم دردي عشق ولا علم دابرا. دائما خيالي لاي أو كسبو دائما بيري لي كردوتو. بلا محبتي دواي زواج جاي واتا أو كسيك زواجك دلي جيرو ساكن أبي، يعني أو كسيك زواجك لو أنا كسي بلاي خو باش أو كسي خو بيش زواج دواي زواج كسي كت خوش بيه فرقي شي زور زور فرقي هي. زواج حلالة وبركتي تياه وخيرة وفطرته، بلا أوي بي زواج حرامة وتاريخي وخرابي. بوي الطلبة حتى أتواني با خوي بقري لو يكتوشي أو مصيبة نبي، چون كبراسي دوائي كتوجوي لهني حالتا نايتو، يعني هني حالت من هي وهني ديمن من هي كذا كتوشي اما ابي يعني تمني افوتي بيشاكي اتواني الرايقريب كي، يعني اتواني الرايقريب كي شون الرايقريب كم بويك تيكالي افرد مكا كاكا هي لزانكو دايما لقل كتشا اقر اي دوائي جي اللي عاشق بوم اي كاكا والله هر ابي اي كاكا خواي قولة بفطرة افردي جوان دروس كردو كاكا خواه معي بيت يعني افرد بوناوري كي ناس كي جوان خواهی گروه دروسی کردو و خو انسانی شیوا دروس کردو پیاو فطرتی بولای افرد اجوله والای زور زور اصایه اما هیچ عیبی تیانیه بلام چشک اوی تو اما بزانی و بچی او کارب کی، یعنی هی لزانکو لگل کرانا کرده ای دوائی جی والای من عاشق و نازانم شتم پینا خوری تو سعیم پینا کرده تو ایکا که زور زور اصایه بوی هر لبنه و هچی درگای قطعی لبنه و هچی درگای قطعی که یعنی هنی اشتی حرامی لزر خوتی حرام که من که چو مزانکو لگل آفرت سلامیش من اکر سلام سلام سلامی خوانی نم اکرد، یعنی من تنان جاری که برادرک مرحله سی بو هاتو بوزان کن یکم جار بو بیتا او شوین ایمو نازانم نقل کرابو چی بو والحاصل لما مرحله سی هاتا او گروپ ایمو بو یکم جار منی بینی توقی لگل آکرمو تی والای منی جلم پولی امو جناب دلیری و تمالای ملیو تی حزاگم لگل توی آورم تر غریب بو یکم جار لگل توی چطر جوره چون جورو پولی که ایمه کچی زوری نبو تا تقریبا نزی که سی و اونده کچو سی چوار کربین همونی کچو پولی کمان لو کاتی از چو مجوره و کاتی دست پیشی دوام روش بو چو مجوره روش من روش من روش من تا لپشتی پشتو دانیشتم لو کاتی کس که آسیا کردم لای عجیب و هیچی نبود تر دو روش سر روش عربی کارش این دتانیش نودانیش دم کس بررسم لو کاتیا دوای ماوی عطا ذکرینو آوری کی بودم و تو فلان کس به من متن باله و تو خواه تو صعبت هکی و تو بو و تو آوا آتشی تجوره و سلام لو کشان ناکی که او هم ودانیش تون سلام ناکی او صعبتی بینی خود آن تو هنی برادر هی و نی نازی سلامی نه یعنی اما نیه گناس نم نتیکالون آوا سلام ناکی یان یعنی وقتی تی نگم و تو ملاهی من سلام نگم و تو یعنی چی و تو ملاهی سلام لیانگم و تو بو و تو ملاهی من نگم ما بستم چه یعنی آو درگاه کان داخل لبردم خوته درگاه کان لبنرده و هر لقلو قفلی لیه بو دایخ بله هم تو که خودتی کلی اما کرد یعنی به طیبت زور بی کچو کری دیندار لفیسبوک و نازانم لتلگرام و لتویتر و امشتانیاتو شبن اوی دینداره دینداره خواهی گوره برکت خواهت علم و نازانم چیو بیوز نکه تو چهتی لگلاب کی لخوی و نامانره بارک الله و فیکم خوشککم زور کاری گرم با پستکانه
تريش الله بارك الله فيكم براكم الى الرزي خو تردو روجي دو ترنامي بونيري خوشك كم من زور كاري غرم بتو نازان متاثر مو اترو خوشك برزرش تر اتر ورده ورده بم قسانه وبم كاري غربون بارك الله فيكم وجزاكم الله اخر كي اكويت اويك ما الله به عليم بس خوي غور بيزان ابي وشتيوا زور زور ودا بلا مش تنعتن اشاردتو كفكري امشتان اشاره تو کپ کریدر نکه بلام من آگادار تکم عزیزی میلان تو الحمد لله جی کی پاکه بی امد نبینی به بلام لی اسو پی طلم تی کلی لزان کو تی کلی لقطاب خانه تی کلی لقل خزم ول هموشی خراب تر تی کلی لطوری کمالاتی لقل رجزی برام برا براسی جهری که نج علم شالله هر علمی لناو برده جیاند لناو آبا دروند لناو آبا کسایتی لناو آبا بوی آمر خویی لب پریزه ات دعاین الله بینود ایتر آقای لحو کارکانی بیرچونوی علم بریتی لخواردنی سیوی ترشو خوین نوی نوسینی سر قبرو والله علم امشتانه کن رزمان با شیخی رضی الله عنه بلام معنی خوینی نون فصلون فصلی کتر لوشتانی که رسق با طلب اهینه وی رگری لیکا لوشتانی تمن زیاده که و تمن کمکاتو آقای لابون دلی طالب العلم من القوه طلب علم بیوسی به هزه وبزانيم هي زي بشي زياده بي وشي تندروسي عمري زياك ابوي بتوين طلب علمك وبراسي ام اموتي شيخ يعني بينو سرو يعني على شوينك هلي بس ام ندقرنك ام بابته اي جبتي لوي طلب علم بيستي بتندروسي بهز عزيزي من اجر تو عزيتي لا شد بي وخدمتي لا شدنك لا شجت خدمت ادناك اجر تو او لا شيدنا باريزي بوي خوي تندروسي ناديتي وخوارني تندروسي ناديتي وعزيتي ادي لكوت اي ام لا شيد امنا عذاب دراوة برقي علم ناكري علم خوی هنی شوینی شدائد و قرسی تیایه اگر تو نازی جستو هل نگری نالم به حرام علمیج لگل تانایه اگر نو سفیانی ثوری رحمه الله لکوتای املا شید امن عذاب دراوه برگی علم نگری علم خوی هنی شوینی شدائد و قرسی تیایه اگر تو نازی جستو هل نگری نالم به حرام

زۆرینە دامەزێنێک لەسەر شتی تاک. توێژینەوەکان ئەڵێن زۆرینەی زۆری ئەوانەی کە پارێزگاری لە لاشەی خۆیانەکەن لە تەمەنی 40 ساڵیە ئینشاڵڵا تەندروستن. ڕاستە ئەگرێت تۆ پارێزگاری لە لاشەی خۆشەکەیت و نەخۆشەکەیت، بەڵام ئێمە باسی زۆرینە ئەکەین و لە ژیانە ئیش لەسەر زۆرینە ئەڕە. ليتفرغ في طلب العلم تو باريس قال لي علم ولا قوته ولا شو ولا تندرستي وتندرستي خذك تاكو تفرغ تبي بو علم كاك لجاتي الى خسخانه بي بقى علم ابي. وفي كل ذلك صنفوا كتبا لهم ما علم اكتب يا نسيبه ولا اثروا هاتوا كافرمي لا يرد القدر الا بالدعاء قدرتنا ناجرته الا بدعاء نبي ولا تمنى هجت تمنزيانك الا بالرشا كنبي وإنسان جاري وهي محروم بيل الرزق بهي تاوانك وكيكا بوي لم حديث شريف وجيجير بو كتاوان هو كاريك بو ريجري للرزق بتايبتي درو كردن كأبيته هي فقيري. وكذا نوم الصبح يمنع الرزق بارو خوي بانيان رزق أقريته تو بانيان خوتي رزق لبانيان أنا وهروا زوري خو إنسان فقيرك وعلمي شي فقيرك تاو كسيك زور أخي زياد لأستي بيبيست من كسيوان بيني الله رجيد وعزة صعد خو ام پیوتری خوتنی کی زیاد لاستی پیوست. بلام زوربی زوری علماء که باسی خویان کدو فرمیان بال لسیش یا رجکتی نپاره. امامی غزایی لبدایت الهدایه و غیر یوان که باسی کن افرمون بال لسیک تی نپاره. وقتا لهش ساعت تی نپاره. سرور الناس فی لبس اللباسی و جمع العلم فی ترک النعاسی. الله دل خوشی خلق لبلا بکردنی جلایه و کردنی علم لواسنانه لخوالویه. وشاعري جلي أليس من الحزن أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. آيات خوا ناخوش حزنية كشوانك تأبرن لتمني من حسابك رن بلام بيئوي من هيتشم تياكرد بي ببي السود تأبر. وكو ملاشتيكي ديكي باس كردوا وكو خوتن باروتي ميس كردن باروتي خواردن بلجغراني خواردن لسر لا سوتاندني تيكلي پياس گسگدان نیمال لشوا و حسنانی پیس ل... اما کمالا بابت اکن که شیخ باسی کردو رحمه الله که ابنه هوی کمی علم و کمی رسق و کمی تندروستی همو امانه براسی خوی ابی بابا کی بسر بخو باس که هم قوله و آیان لحدیث شریف و آتو آیا لواقع و گنجه آیان براسی باس کردنی که تکی زور زور ابا و لوانی سودکی هندی او كاتنا بكبي أبخشين بلا مسألة يا شيخ رضي الله عنه فرمي والبكور مبارك بيانيا مباركة يزيد في جميع النعم خصوصا في الرزق هم نعمتك أنزياتك بتائبة الرزق. وهروى أفرمي وحسن الخط من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد في الحفظ والرزق. يا سأميان رعست أميان من شاعتي بودم أواني ديك أكرم النزام بلا الرقشي وقصي خوش رزق إنسان زيادك خواهي قول رزق ذابه هي الرقشي کابره یک دوکانی بیبری بود زور افروشه دانیشان دوکانی هنگونی بود نفروشه و تیم قربان صریم رزقشیه و تیم من بیبر به زمانی هنگونی فروش بلا ما میتونیشتم هنگون به زمانی بیبر فروشی ولی گورتین ها کارکانی رزق بریتیل نوش کردن و عبادت و تعبد و هر وقت مشغول بون بشته که پیوندی به خویه و اوترابیشه من اشتغل بما لا يعني فاته ما يعني هاتش كسي مشغول بشتاك وكا بيواندي بوهونيا او شتي افوتيكا بيواندي بوهي ومقصيكي زور زور تندرستو راستا هاتش كاتيك بينيت كمشغول يشتيكي بيواندي بتوهونيا او بزان وازد لأركي هنا وكا بيواندي بتوهي هاتش كاتي بينيت كمشغول يشتيكي بيواندي بتوهونيا لو كاتي بزان وازد لأركي هنا وكا بيواندي بتوهي. وشاعري جلي إذا تم عقل المرء قل كلامه وأيقن بحمق المرء وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا. أجر عقل إنسان كامل به قل كلامه قس كمك ودنيابل بعقل إنسانك أجر زور بله. النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثرا. نطق بقصي جوان زينة برام بيدنبونيش سلامة وأجر قصت كر زور ماله. النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما ندمت على سكوت مرة ولكن ندمت على الكلام مرارا. هرجيز لسر بيدنجي خوان بشيمان نبومتو بلا من لسر قصة كردن زور جار بشيمان بومتو باشان شيخ رحمه الله كومالا ورده كيدانا كومالا ورده كيدانا وكباسي كردو كإنسان بيان لي
ام بریتین ل ورده کان پاشا نفرمی اما سبارت به وشتی ک برکت اخات تمنو بریتی ل چاکا کردن و بتایب صلی رحم اما ل حدیثی شریفه و هاتو پاشا کومل ذکر کو ورده چی دانا اینتر بریتی ول مسائل کان کتابک او گرین غلامان حاشر تعلیقی کی ساده مال دزدا لسردا و هاتین کو تای مسائل کان و شیخ کانم ربنا وتقبل منا والحمد لله رب العالمين.

0: الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دوربري.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خويجان لد أبارينا ولد ألالينا بكولي قناها تو قوري إخوات لقناها كان من ببور يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري إخوات برحمتي إخوات باك من كرو لسر جميع قناها كان يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من راضي با يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هدايت من بده نوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نوجة كان منو بحرمتي الرجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو منك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهينين يا إلهي بمجنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهينين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهينين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكروا ليه من خوشبه يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو شوان من بقراء بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصوري تويا دواء عفو لي أكين خوايا دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كمن عفو منك بأمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيما بقيانا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي امي في بغينا اشتياقي دلي امي في بغينا محبتي دلي امي في بغينا يا الهي داوال لأكين اما امتي اوين لم اخر زمان ويا الهي رحمه بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لأكين بهانا منور من خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقنا هدايك باكمان وبورا لقناه خوشوستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من بركل خوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايا أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولي لقناه من شيء وجبوري وخوايا من قبولك
2: قل معي

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك قوي لبانك دبيت بلد شاتي دمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي أوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أوى خوال قناها كاني خوش دبير
3: دستكانتان هر برنو باتوزي دعا بكين بأميدي أوى آميني يشيق لإيوة قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت دعوة لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشين والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خواي خو هر تو بان هي لي بپارين خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو اما غيري تو کس نا پرستن الا تو نبي يا رب هر اتو شاي سي پرستني دا خواي خواي اگر گناح كانش من زور بن اگر گناح كانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفوتو قورتر دخواه بكي بقوري و عزت و زلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواه عفو مامكي خواه عفو مامكي خواه عفو مامكي خواه او دلا بنوري نوري خود پاكيتو خواه دلا كان بنوري خود پاكيتو خواه او دلا پيس مام بگوري بو دلا شي خوين او دلا رشي سپيكيتو خواه خواه او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بغرد من بقسمت كي خواه مهربا خواه جيان من خوش كي گزران من خوش كي خواه حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خواه اورشي لامتي محمد بديتوا خواه اورق لامتي محمد بديتوا. يا ربي خواه امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا اكرم الاكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك. يا ربي خوايا دعايا كما قبل بكي خواه هر نخوشك هر در دردارك هر کسی کل زیکی کوتوا هر سزنی کل سزنو بندی خانه هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشکلیك هر صاحب قرزدارك خواه هر بینوائك هر کسی که محتاج و پیوستی پیتا خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی خواه دعاین قبول بکی. آمین آمین.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هلويست إشي تري في غمر صلاة سلم لجرجيان نامي أو بشوازي هلويست أجين ك لدرباري أبو هريرة أويش باسي دعاء كردني في غمر صلاة سلم بوي ديارة دعاء كردن يشيك لا كورترين عبادتك براسي عبادتك هم فرحتها هم عبادتها هم سلاح وقوتك لدس إنسان، يعني إنسان أجر هيز قوته هذا شيء بارين به هذا نبي الدعاء هبي يعني الدعاء كردن أو أي بدعاء كره بهيز شيء شيدنا يسوي دعاء عبادة شيء جوره شه لا إما آواتي نبي أمادي نبي عملي شيء نبي مشكلي نبي جناهي نبي تاواني نبي بيرشت شيء لو بكره بينا كره أو أبي بناب بات بردعاء كردن بتايبتي أجر أوش تانيك لدى صلاتي تبدرن يعني هول الدعاء بوت نكره إن ذا أبي بناب به بردعاء كردن شو خوي جورا فرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجر كسيك دعواي دعوى لمن بكاو بيو من نزيكم صحابة كان بسنت يا رسول الله أقريب ربنا خوي جورا نزيك لإما فنناجيه أم بعيد فنناديه يعني دور إما هواري بكين الله خوي جورا أكثر عادة فرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي من زور نزيكم زوابي أو كسانا أدم وكدوام لكن يعني إن الله حي كريم يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي خواي قورة شرمنا شرم أكا يعني يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبين خواي قورة شرمك كسيك دستي خوي برزكاتو أو هاي بنيريتو خواري إلا أبي قبولك هيز دعاياك يا قبول نبي بلام أوكاتي يعني لو ببدلي شتيش تري يعني تأخيرك يعني شتيش باشتري أداتي دعا كردن زور قورة وقرنقا بلام تون دعاءك بتس دليك أي كي بتس حماستك بتس خشوعك بتس قناعتك بتس متمانيك لتكاتك أي كي لسيش شو أي كي لبرامبري كعبي أي كي لاي ملتزم أي كي كاتي باران يان كاتي الرجيش كان كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لصائم دعوة لا ترد صائم كاتك الرجي أشتيني دعويتي هي قبول بي يعني الدعاء كان يخوت يعني لباش ختمي قرآن لباش نوجكان لبا ما بيني بانقو قامت بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إنسان مظلوم بيستملك رابي دعاء قرد بونوين يعني دعاء كردن تشيك قوتك بدس إنسان إيمان دار له قتل دنيا مأيوس نبي قد بتاقد نبي حرسا هم درجي دنياش لبجيرة درجي الله كراوية ودرجي خواي جورش لا تأخذوا سنة ملنا خوانا أنوي نخفة حل الضلا وقسبك خواي جورا نزيك ترى أقرب إليه من حبل ورد زاروا زمان نطقي بيناكي عليم بذات الصدور خوا زين سيلنا وضلتها بيوزناك أبو زماني شد بزوليني ما دام شتكت لا ضلوا يعني قد نرى تقلب في وجهك في السماء خواي جورا فرم أبينم تساعد أتروشيني بلو أسمان هشت أزانم سيل ضلتا فلنولينك قبلة ترضاها روت ورجر ما أولئك أزانم توبتي الرازي خواء قيل لطلقانا دعاء هزي شي زور قورية بدست إنسانه بو شرطي حلال خوربي لسر حلال بجي بحماسة بضلو بإيمان ودعاك براسي زور قورية وقرنقا بتايبتي دعاء لو كسيك بكي لو خوتنا لو كسيك شي ترخواي قورية قبولي يكا وكبي غمرة فرمس الله صلى الله عليه وسلم دعاء لأخيك بظاهر الغيب دعاء لو براي خوت بكي كابا أعجاي دين بله هداياتي بتعبيتي خوي جورا قبولك دين سر بسرها أو موقفي بيغمر صلى أبو هريرة أفرم تايشي كم هو زور خوش مبست أو مشرك بو منش أوش مسلمان بو روجهات ومانكات وصال زور دعاء مكر زور قسم لقرداك مكر زور بي مقو مناقشة ما نكرت حوار مكرت هدايم أدايا إيش ملو أكرت خزمة مكرت حر هداياتي ورنا أقل روج بروج من زياتر حولم لقردا وزياتر نصيحة مكر زياتر بيمجو أو يهم بو أمداي همو يارمتيك مدا أو زياتر قساوتي برامبر ببيغمبر دروسه وبرامبر بمن دروسه ونازانم له منيش هتا أو قساوتي زياتر ظلمتون دمو يا رب أو داي كم خوايا أو داي كم هي هدايات ورقي لبرتي هدايات من أزدو أو نضرقة هتا الرجة شانية أو نزور مليكر يعني زور نصيحة مكر زور قسم لقركر أو يش تورب وقسيش يقوب ببيغمبر منيش زور ظلم بيهشا برهمبر صحابة قصبة بيغمبر بيغمبر صحابة كان بيغمبر يعني صلى الله عليه وسلم لخوش يعني خوش النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صحابة بيغمبر لخوي خوش ترويستيا يعني سون قصيك بيغمبر بيغمبر يعني أولا ظلم بيتون بوتي بلام لبر أو يتم نواب نبادة صواب نبم هيس منكر هات السرم وسوسة ليدم قصيب إبرم دعوتم ما في دايك وباوك زورة ما في دايك لسرم زورة من بيغمبر برغارم داو هيس نكم صحابة وايا بيغمبر هيس نكا إن صلاتي ونسكي ومحياتي لله رب العالمين ومحياي وماتي لله رب العالمين هم ويلا بينا يخوايا يعني هيز اشتاق ببيتك الصحابة أو ليا إخوان
ولي خواي خوشويستي خوان خوشويستي حتى إذا أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به صحابة وتوار رباني بون حمو بينين وبيسنو ورويشنو هلسو كوتيان رباني نبوة تحيش تكناكم حتى زوه بيمنا خوش وتورم بلام إلا أسم الله في أمر بزام سيفرمي هل تلاك في أمر يا رسول الله فأسمعتني أمي فيك فيك ما أكره دايك مشتيش درباري توجو هرك ذئت ورناك روج بروج ضلي رقتربي من زور زور ظلم تنبوا قسيتي برامبر دو برامبر تو زور ظلم بيتنبوا تمبرتي كم خواب كامل يم رازي بتو بكامل رازي فرمي أبا هريرة سي أري أجر دعاء ذئتي لكم يا رسول الله دعاء ذئتي لك كي تسن تيم خوش دعاء لك فرمي كوات من دعاء لكم دستي برس كردو في أمر صنصن فرمي اللهم اهدي أم أبي هريرة سيزار فرمي دستي برسوتي اللهم اهدي أم أبي هريرة يا ربي خدايا هدايتي داشي أبو هريرة يبدأ يا ربي خوايا هدايتي داشي أبو هريرة يبدأ يا ربي خوايا هدايتي دبي خيسر ريق الراس ضلي نرم كي خدايا أو أبو هريرة كبي خوش دايشي هدايتي وري خدايا هدايتي بدي أفرمي أبو هريرة زور متمانيا بدعاي في غمي وكي من يجي لحديثي يقول زاني يكسر ضلي بربو لخوشي حستا بفلفل ببخسك يكسر غاري دا برو مال تي چواسي صحابي وفرمي أتم مجدع أدم بدايكم كبيغمر دعاي لو كردي باشكم بوقسي ضلينا ربي أي رويك أرف لما جئت فبصرت إلى الباب كرنزيق ولما تماشم كردي تماشي دركم فإذا هو مغلق تماشم كردي درك كبي ودرابو نزيق بومو فسمعت أمي خشف قدمي كبي دايشي من جويلة شخشكاني بي من بو فرموي قالت مكانك يا أبا هريرة تلا زي خوت راوسا أي أبو هريرة نيجور دركي بي ودابو أرمنش لذيخهم رأسهم تم يا إلهي دبي أوزاري الرسوان بكا قسم بيبري قسم بيبري أبي تيبري من هاتيم أو مجريب إدم زور دعام كل لبردمي درقي أري سمعت خضغضة الماء جملة شرشري أو ديارو أو أرجاع نمزاني تسيء قومي قال أري تماشم كردي حستم كردوا دايكم خوشوا كاتك لما فتحت الباب كاتك درقي كردوا سيري بكرت درقة كردنوا درقي كرتو خوي زوان زوان شوشتيا زل چه چیست بیو خوابن؟ اوی خیماری لسرسرینه، تصفیه لسرینه، محذب و جوان خوی پیسه اره رأی تو نورا مبتسم، تماشم کرده اره نور که درگی کرده و پیکنینه و اره ویستم برم دایا مجرد لبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمی ویستم قسم کم تی لا تکلم تی قسم که اشارتنی اشاری بمن کن که قسم که اره فرموی یا ابا هریرا پیش اوی تو قسب کی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شایدی هینا یکسر عرف بکا ابو هریره یکسر دستی کرد بگیریان زانی دعای پیغمبر یکسر قبول بو ببه اوی هیس یکسر زوان زوان او لوی دعای کرد او لوی یکسر چوب خوش روش بود زلی خوی گوری بو بزوانی هات درو مجدی پیدا با پیکنین و خوش غاری دالای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا خوشيان فرميسك لتاوي هات اخرتي يا رسول الله دعاياك تقبول وداك هدايات ورقد ببي ويقصي لقلبكم ببي ويحس شتي لو بمحس ما عندي لقري دعاك ايتو زانه دعاء دعاء سنقرن قالو دايك ببي او باش يقبر دعاء لو داك بخد دعاء لوك لسوزد دعاء لوك لك تكاني دي لو كسك هدايات ورقدي افرمي كديتي درجاي دعاء بويتو سيقه ومتماني زياده وشتي عملي دي سو انسان عندك كاتك شتيك بتساو ابيني فرقي هي وكو في غمر إبراهيم فرموي أريني كيف تحلم وتقال أو لم تمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي أبو هريرة كبتاوي خوي دي درقاي آسمان سنزيك ودعاة قبول بي أخوات سنزيك لإنسان فرمي يا رسول الله دعاك ملوبك أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا دعاء ملوبك خلق إيمان داران للاي من خوش يزمن إيماش للاي خوش يزمن فرموي دستي برسك فرمي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فرمي يا ربي خويا او ابو هريره وداشي خوشويس كي لا ايمان دارن ايمان دارن شلاي خوشويس كي والله هيك كسك نبو اوي داشي بين الى خوش يعني ويس ومنش اوانم خوش ابيس لو براستي بزانا كاتي دعاء او كاتاني دعاء كسلاح يشي قوريه بلان بو شرطي تول لدس خوتي ندي علاقه لك اخوا جرينج بي باجوي بخلق ببيا وباش يقدر دعاء كشرطيه انسان في خو خوي قوري القران فن او كاتاني كهست كي يقيني كضلت خوشي بدعاء خوي قوري فرمي درباري مريم خو پیغمبر نبو افرمي كاتك مريم تو تفرغي كدلو عباده وسنا محراب دسي كد بدعاء وذكر لنا ومزقوتا اري كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا عمري لصد سالتي بربو من دالي نابون خزانه كشي نزوقو بلام هشتاش لدعاء كردن وسابو بلام ساردبو
كتماشي كرد دي منشي دي دسي كرده وبدعا كرد أري كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا تماشي كرد مريم رزقي لبيشة وسليك لبيشة لكاتي زستانة خوارني هاوين ولكاتي هاوين خوارني زستانة قال يا مريم وأنا لك يا هذا أي مريم وشيلو تديني خو أمن كفيلي توم وليرة درقم قبار كري كس ليرنيا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء تقول الله إخواده ملائكة مرج سنيك دين لأسمانه ودين إيمانانه خوينه كزكريا أو يديد كتماشي كرده يرزق ما يشاء بغير حساب خوال أسمان درجة أسمان سن زيكا خو بيغمبرنيا أفرت يكو تسن بأساني خوي قبر كديتي بتساوي خوي بيني يقين مطمئن زياتر درزبو يكسر هنالك دعا زكريا هنالك ألويك يقين مطمئن إطمئنان بتساوي خوي ديتي هنالك دعا زكريا ربه داوايكر لخواي قورا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء خواي منالك طيب وبأشن في ذكتو سميع الدعاء فنادته الملائكة حفاء تعقيبها يكسر ملائكتك هاتنا لاي بانجك وهو قائم يصلي في المحراب لبيوب ويجيكر لنا محراب دا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مجدت لي بإخوائي قورا من ذلك تدا بناوي يحيى كسيدة وقوري وحصورة باكا لحمو قناه تاوانك وقورا أبي وأبي بفيغنبري يعني هنالك دعا زكريا ربه تبقى ركاتك يقين أبيني كأبيني إخوائي قورا أرزو آسمان بالريوبة كشتيك دلو أكا دسك بدعا كردن لو خوت لو كسوكار إخوائي قورا لقناه كان ما خوش بيدعاو عبادة ما قبولك يا ربي خادع كان ما لقبلك آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آمين. لخزمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لصالي هشتمي كوشي داو لدوير داوكاني قمارو طائف وشكاندني قمارو لز الطائف لدرسي رابردوها قيشتنا وشوين ايكا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دوائي اويكا بشيكي زوري غنيمه وفيء او دسكوتاني دسكوتبو لبني بابلين الهوازن لقبيله هوازن عشيرتي هوازن وتوزيع كربو الشويك عرزم كردن لدرسي رابردوها لحكمتك پیغمبري خواه ازاني تشارت شبيه دينواني بس ما لوكر كا پشتیوانه کانی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم اهلی مدینه که بشه کی زوری ام دینه لاسر شانی آن هر جیرا و قرصای که کوتوت اسر شانیان جورگ لقلیان لی درتشول لگان جکانیان او حساب کنه مال سالی نو هجریان یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو دان سال ناویانه و پیشتریش پیش روی پیغمبری خواه هجرت کرد اسلام تیان دبلا و توانی یعنی تو حساب که سالانه جيليك لغنج ودور دا قورا ابن اشنا آستي ويك لآستي تكليف ولآستي حتى هاتنا دروب وجهاد وقتال وامانا لبر او بردوام غنجاني شتيان كرنقا بجداري جنگا كاني شانا كردو بيت ويسالة قرب يغنبري خوان عليه الصلاة والسلام امانا عادة غنج لها محالتك شباب جوليك لإنفعال لبابلين هلتشون لهلبيتيايا اشتكي واضحة وكمتر اعتمادك تسر اويك او ذاكري كذاكري بي بي سي با ما دوبون جهد هيا ايشي بيبكات زياتر او ذاكره او بشي مخي كبسريع برغاري بيدا ايشي لسركه هربويا برغلمان لم غنجانا جولك لقلي انا كرت لبرخو انا وكابي غنبري خو علي صلي الله بشي مهاجرين دا بس بشي انصار نادت وبوكسانيك كردمان دايو بيغنبري خو علي صلي الله داو اكاد كانصاري وكوكاتو كوانا كاتو اني وتالي شامبودات افرمي يا معشر الانصار ما قالت بلغتني عنكم اي بشتيوانا قسيكم بستوتشي او قسيا ك لايوبيام قشتوا وجده وجدتموها في انفسكم تربونك يعني شتيك دلي قرتونا راحتي كردون ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بيرتان شوتوك من هات وناوتان أو قمراب سلي شواب الله سبحانه وتعالى هدايتي دان بيرتان شوتو دوين قمراب الله سبحانه وتعالى هدايتي دان ومتفرقين فألفكم الله به دابر دابر وبارشة بارشة وبشبش وفرقة فرقة بونو شر وآجا وامتير لو تير ادا واملوي اكشتو امانا الله سبحانه وتعالى بهوي منواني يكي خسنو يكدنجي كردنو رز ريز وصفتان بوبيك تفرق ابو لبيت ناسايا كوملا وعالة فاغناكم الله بي دسكرتو فقير وكوملا قال ما نبون بسر خلق واجيان اسا الله سبحانه وتعالى بهوي هاتني منوا دولماني كردون خاواني مكانات خاواني شونوارن امانتان بير شوالا ديونيا كرويدا دون دنيا ومهاش صالة كابي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام شوتنا يوانواني قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل ببيشك الله بي غنبري صلاة والسلام الله إلى سربيت زياتر منتيان بسرمان أوهيو أوانش خاوان فضلوا برسترن بلام عجيب لي رأيه پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي ألا تجيبون يا معشر الأنصار أو بو شي والله منادنوان كمن أقصاناكم بو والله منادنو
قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله والرسول المن والفضل اخر والله مش بدينا بيغنبري خو خو بيغنبرك اوهم فضل منتان هي بسلمان شي والله مدين شلون روما دي خسبكين قال اما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم والله يا تقربتاني وتواني خسبكن جوابتان بيو ولامتان بيو والله ما كانش تان همي الراس تو خلقش باورتان بيك سيركم بران ام بيغنبر عظيم صلى الله عليه وسلم الله الى سر بيت اخر خو كس فضلني بس بيغنبر اخو الشيخ ما حدي هي فضلي هي بس بيغنبر اخو الشيخ ما هي فضلي هي بس الله وكاتك ايمان دار وهدايه دراوي قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الله سبحانه وتعالى من اتي داوي نتي زين شان قوله ايمان ازاني استو هستي بيناك چونك لناوي ايت ازاني او كسيونا كاتك اي دوزيتو انا بي عجيبه وخلق چون بردوام لسجده يعني لقال الله سبحانه وتعالى ازاني او كسي كسي ليشو دور روشتو لبرك اخوي دوزيتو انا هستكا كوتو لدايق وتو جالشيكا اخر منتي ايمان قوريا كاي الله سبحانه وتعالى بك بسرتو نا بيغنبري خو عليه السلام فرمي لقال واش دفنتو ان جواب بنو والله جوابش بنو راسي جاكن وجيكي واش تبرواتان بي بكيم بتان وتايا أتيتنا مكذبا فصدقناك آخر أي بيغنبري خوتوش هاتي خلق باوري بيو ناكردي ما باور ما بيكردي تو هاتي خلق باوري بيو ناكردي بدرو ينخصبو تو إما هاتي باور ما بيكردي ومخذولا فنصرناك أي بيغنبري كسل شوار دور نما أبو إما بشت ما قرتي تو سلمة هل ما ساندي تو إهل أو طائفة دواني بيغنبري عليه الصلاة والسلام شن دعزيت دابو هر مكة در بدر يعني كردو ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك در بدر قلابو يتوخو ما قرتيت آخر واش كم نيه يو كردو تانا وعائلا فأغنيناك ويشي شبين أبو كهاتي تئيرا هموشتك ما بودابين كردي بوه نالن بوه جواب نادنو شن دي فرق أم بيغمبر صلاة والسلام الله إلى سربك قيادي أمتي قلقات لقل قياديك كبردوام خريشي من أتكد نوي بسرت حتى وكو نوينا وكشي أبي مناتي هل قريت كما العلم أو مناتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هيتي بسر خلقهم مناتي كبوخوي هيتي نويستو وكو شخصي بلام لقل وشا فرمتان تواني جواب بنو أواتان بوتايا ثم قال أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا يعني هيج نما ولا سري بيزار وبيتاقد بنو نيجرين درب برن اشتيكي بين الخي دنيا نبيت يوم بخلش تنها لبرخاتي الدنيا الراب قرن بلكم من بمسلمان العقيبة بأوني شيء لشيء باش تيدمي تصنيفي بيغنبري خاصم ايشي بيغنبري خاصم يخلق بقرتو ايدم بخلش تا اكو بقريتو انا باشان ووكلتكم الى اسلامكم كنبداو بايوا وكلتكم الى اسلامكم ازانم ايوشي يوم نتودس اسلامتي دين داركتان معناه ايوا ايام بايشي ناتو وزانم توشيد بو ينبداو يتتي باشان افلا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم هو خلشي انصار رازي نابن خلكي وشتر بريته ومر بريته ولا قال خويدا ايو بيغنبري خو ابته بنو بنو مالكاني خوتانا يعني بيغنبري خو خوشي بخشي بانصار خلكشتي دنيا اباتو انا رازي نابن ايو بيغنبري ايو صلى الله عليه وسلم الله الى سر بيت بيغنبري خو لقريش للمهاجرين بزي من ايوم نهاتو تو مكازان نهاتو تو مكة لدواي مكة مكة بجي يليتو أرواتو نايتو تا حجم الأواي لدواي وفاتا كان المدينة تأسل لمدينة يا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هلو شارك كيف فرمو هذا جبل نحبه ويحبنا دلو لا أن قومك يعني أخرجوني كما أخرجتو لقل وش دناقر توبي أفر خلقي ناقر خلقه وبريت
يو رازي نابن بوي پیغمبر تانم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار سوين بوي جاني پیغمبري بدست اگر بيتو نبوي كمهاجرم پیغمبر پیوکاني أنصار مش مهاجرم تازي جنهر پیوکم لپیوکاني أنصار بشي قبوم لا ايوا ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار والله زي هر شيء خل شيء بدولا كابروا أنصار بدولا كابروا بود ولا يرون كأنصاري في أروت شو فضلك شو جوريك أبو أمة كبي غمبلي عن قلتوه تخوي آخر يستاج بوني في وديت يستاج هو كسي بشيء تمدين وزاني بوني أواني ليه دهر كشون في غمبلي عن قلتوه تخوي صلاة وسلام الله سكوب في غمبلي خواتشون لي عن رازيبو فعشان فرموي الأنصار شعار والناس دثار شعار والناس دثار أجل مقارنة ومقياس بكم لبيني خلشي لبيني أنصاره أنصار أو ندل منو نزيكن وق أو جليك بسر بيستو ويكسر أو جليك يتر تشسبيو بجلكانته وخلشي كجلكان يسرون حرتشي غير أنصار يعني نزيكية وقربية وكوتون أو جلي جيرو عن نسافيته وكبسه وأون لقرب يا غمري عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يا ربي الله رحم بأنصار بيت بكرة كانوا وكانيان بأوانش كلا وانا كويتوان. للروايات كافر مي بلام دائما توشينا راحتي ابن. فاصبروا حتى تلقوني. أرام قربن تأكو بمن جنواني دينا وشويني قوتن. أنا سيكوري مالك رضاي الله إلى سبب فيه ولكن أنا لم نصبر. طبعا بدأ أخو بخواله وأسيانه ويني مش. أمين موقف علاقة لبين خلقانك كإيمان بالي بيهونون باورو دين بالي بيهونت نكشتشي كمي دنياو راكردن بدوا دنيا دن أفرمي دسي عن كربا قديان حتى وكوائلي هات والله كسيق نبو بقري همودا مشاهدين تربو نور رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيب رازي بن بيغنبري خوا بشي مبيت رازين بويك بيغنبري خوا بشي أمي بيت. اشتكت نما أو بيعن بري خوالي جاني خواني بس ن بخشي بيت. اشتيا نما أو. شمالي شيء تناند نفسي خوشي بخشي. هم يدعوتون. بوشي بيعن بري خو عليه الصلاة والسلام فعلا أو تقسيماتي كرت. بوجورة توزيعي كرت. لشان رواياتك جوا وزد ليش أنا فرم إني أعطي أخواما أخاف ولعهم وجزعهم. أما درس أبو إيه ما برياني خم، بودرس أبو أنا كمربين، بودرس أبو أنا كإدارة أكن، بودرس أبو أنا كأخوان ببشنج مسلمان زان. بيخم بري خو عليه الصلاة والسلام فري من جاري وأيدن بخلكانك، لبر أونيك أو خلك لها مكزو أخاف أتسم لابدا، أتسم تورب لسر أو النادرة اللي دين بش نادر وخمك اللي رياها. دنياي أدمي با قيامتي لا دزن أداد با قيامتي نفوتي بو أدمي. اشتغنية باشاني فرمو وأكل أقواما إلى ما جعله الله في قلوبهم من الخير والغنى هنده كشيان أيانا مودس أوي كخوالة دليا دروس كردون لبنيازي لإيمان لبنوانيك زهن مخلطي غير كشي أم تربية في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو الشباب أو جيلي دروس كردوه كإتناك يودما فقير بيه دولمان بيه هاي بيه ناي بيه دا صلاتي هبيت موتبه بديتي ناي ديتي اما راناك ابو دنيا راناك ابو منصب راناك ابو كرسي راناك ابو امارات نانو سي بيوي بزوري جلين بيتواني اگر من نبو اجناروات ما انا ازا انك ما تكليفة قرب سرية لبرو ماملان لقل شتيشي كيايا يشيك لو انا فرميو كوشي منهم عمرو بن تغلب نيدا بي فرمي شيخ لو بيوانك يا امه بايمانك امر كل تغليب امر فرمي والله ما احببت ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم والله بس اول شيء بيغنبري خوانا يقول ما بحرشي واشتري سوري دنياي اول شيء بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تو بزانا موقفه لاس سكاني بيغنبري خويا شيء ما يقول ربها مو دنيا تماشى وما كخلط شويه على شيء بزان تو لاس بيغنبري خويا شويه لا أسيق سكاني في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أي فرموه إني أعطي أقواما حديث عهد بكفر أما هم إلى بخاري هاتوا
باش كي خلطش يقدم كتازل لكفراتو توان باشن اي فرمو قريش ايان دمي لبر اوي قريش تازل احديث عهد بجاهلية ومصيبة اخر مصيبتي يعني انا قريش ساقدة صلاة دار خاوان حيبت خاوان مكان اسا شاركان دا اجيل كراوة ناش يندمي باش يندم شكو مصيبتك ايان بو تعويزك اموان ما دام بدنيا مصيبتك تعويز يا بيتو ايان نميو بلام واني اردت ان هدف مشي بولويك يا منتي ان اجبرهم واتالفهم تاكو جبري خاطري يامكم او شكاويك هان ابو يامبر كمان بويب سان بيغمبري خو رقل ناقري لخلق ايمان دار رقنيه كاسي جبي بمصمم بجب بمصمم رقم ليتي رقل ناقري محبته رقيه ما لا برخواي بخشي دابرانو رويشتن لبر الله سبحانه وتعالى لبر دنيا ولبر مكان لبر موقف كان ينيه هلو اقر موقف شخصي خوي نيه وكو ذاتي خوي قرايا واني بلا امان هجنا ما الى سينما ام نفسيته اخوة تمشي نيه ذاتي ام نفسيته زاني الله سبحانه وتعالى زاني ام نفسيته برحمة بلا امر بعبدك يعني نفسيتي انتقام وتوصل لنا وتورب النية جنب نية لا جبري خاطري انا كم شكاول بوي بركمو أو كإنسان زال بيته بس الخويا زقورة بيته واني شيخ محمد غزالي لا لا لا سيرك يا قسيك جوانكات الله زورك هن لخلشي فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق ببطون لا من عقولهم أصلا في خلقي جوازة خلقي غيبتي ورايك يشيبو حق العقل ونا لو القودي نهب عقلنا تعور أبو يعقوب كروت شو شو أنا بس بقول جدي أبيت بزين أصلاً في خلقي جاء أبي بيت يا أبوي بيت خبوي مؤلفة يقول مها بتنا وزكاته بوي نمطي إنسان تعامل كده نقول شو هادول يلا سر أساسي سيريك يا غنبر يخو بيق قلب سيدي خلقناك بوا سيريك كأخو خلقي كده بوا سيريك كأخو عمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل كده بوي مربي وقائد أو هاي يا غنبر يخو عليه السلام بمجولة غنائمي توزيع كرت و أنصاري رازي كرت وكسيك نماك رازي نبي عاصمي كوري عدي كيشك لها والان أفرمي خوم براكم نزيكي صد سهمي حنين من كريو بيجويك هرشيك بيت خيرا كريمان واني بيغم بالي خواه سلام بيستبوك من سهم كان كريو تواني بشتي خوم كريمة تواني تو سيدي أم نسيحتي بيغم بالي خواه كان سلام بو أو فاشان جبو إيما فرمو يا عاصم ما ذئباني عادياني أصابا غنما أضاعها ربها بأشد من حب المال وشرف لدينه أي عاصم با نصيحتك بكم أقول دو قرقي برسي بدن بسر أنا مركا رانا مركا لساحبك ونبون كوتوتا أو سحراء كوتوتا أو دشتواني كسيني نشوان نكسي بدهولي دو قولك تيان بربن تيان بيكم كاسي عند لكن هيشي تي ايام وي بيش انا خوري مليش كنو يفوتين فرمي والله او دو قرقا زرري او دو قرقا بو مرو مالات استا زرركان بقدر ام دو شتا قرزنية بو دين انسان المال والشرف سلو تسامن كو كرنوا بناوي دينوا وباشانيش قدر خستنو مكانتو موقع اما بلان امان شون دو قرق رانا مريكا بو هلا وشين نواني او دو بلايا شون او ناخي انسان او دينك اهوال اللي يكن دينك وكو رانا مريكا بسر دي هيشي بينا منتواني للروايات اشكافر ما ذئباني جايعان ارسلا في غنم باشد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه دو قرق برسيب كيتناو مريك رانا مريكا واني زرريان كامترا لزرري حرصو خمي انسان بو دسكوتي دنياويو منصب بو دينك شنو مان هي منصب فوت اندوتي شنو مان هي مال فوت اندوتي شنو مان هي تانبو بو دين دارو خواناسو مسر بو دواي دسكوتو اساد يد مبررات بو دسكوتن كي خويه نتو امانا ادابك البيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لم غزوها فير مانكات تا چکه زنی بجیان هیلت
ازانه بجه معنی هیاله اروات وردو ده اروات پیغمبر خو علی صلوات والسلام دو صالی ما لنا و معنا لم سیریه که سباسی چول وکو چون انس کر مالک فرمو فكنا كالغنم في الليله الماطره الشاتيه الماطره لدى پیغمبر خو علی صلوات والسلام وکو مرمان لهات لسرمایه کی زورا کوتو ته برو بارانه چی بسر ده مال لهات انا زواب لبی مبلچ هل صانومن بوي كتيب گين لموسيتاني پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم لهاتني دا پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم دوای وردو د قرايه واني عمر كل خطاب رضي الله يرسل بها تخزمتي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله لجاهليه دا نذريكم كردبو كاتك نبم بمسلمان نذريكم كردبو نذرم كردبو روجك لمكه بمن مو اعتكافكم لبيت حرامه وكواجب اعتكافكم لغير رمضان پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي او في بنذرك شو نذركون جانب ده او نذر اني كانسان اي كات ما دام مخالفه شرع الله ني بردوام بلا سي حادثه يقلو حادثه عجيبه اني كحسك مشاركتي بيبدم شخصك ابو ناوي ابي محظوره شخصك جنجيكي شانزصا بيخبر شيخو جنجيكي شانزصا يعني تقريبا طلبي بوليدا اكادوني شانزصا أجرته وفرميت منو مجموعية كبوين كنا ببعض طريق حنينة لو سر قابل كبيغنبيك وأسلم لحنينة وهاتبو إيتر خلق عطون وحنين هوازن وشو شو مانها ميتيك شكاون خلشك بتأشيد هاتو أبويك شد ببيني أفرمي مجموعية كبوين دوسية كبوين هاتين لو رقاية بيغنبيك وأسلم لحنينة وأقرايا وفقفل الرسول صلى الله عليه وسلم من حنينين او اقرايه ولا حنين للرقاب بيكتري جيشين ببيغمبر اخوا جيشين عليه الصلاه والسلام اما لا ماندا هاتي نسر رقاب جيشك رقاب وديو قال باليك وفرمي لا ماندا فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه كاتي نجبو بان بيجكي بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام بانجيدا تشي يا بتشيد بلالي حبشي أفرمي إيمج مجموعية قنجبوين فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق أفرمي فصرحنا نحكيه ونستهزئ به إيتر إيمج أول لا معنا لرقاك جمال لبو أو بانجا إيمج وكو أو هاور ما نكردو قلت ما بيكرت يعني وكو أو ما نوتواني بدنجي برس هاور ما نكرد بلا نستهزئ به غالتمان بو صوتو بو بانغا كرت گنجي كي من عليك شانزه سال افرمي بيغان بري خو علي صلي الله عليه وسلم صوتك بو جويلي بو دوان سي انغوا لقل بانغا كا دنگ برزه كانو انو غالته بو بانغا كا كن افرمي فارسل الينا ناردي فرمي وانا بو بين الى ان وقفنا بين يديه أتني برضه من بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيغمبري خو تمني شص صال واندوه نشت دوسين من عالم شانز صال وقالوا دوري عال أفرم بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع شئت عن بودن جيبال سكد تمني شص صال واندوه نشت دوسين من عالم شانز صال وقالوا دوري عال أفرم بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أيكم الذي سمعت صوته

ولا شيء أكره إلي مما يأمرني به رسول الله. الحمود يا هيتش بقدر أو الرقل ينبو شتم فيه بلا بلا بيك في غمبري خوش نعبت لدنيا إخوة هيشتك بقدر أو بيام ناقوش بيوتها فلان شدك لحموش تزيادة رقم لهوب فرموي توبيت تم بالا فرمي هذه بانجيكم بوبد أفرمي هاد وألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الآذان فقال في غنبر إخوة يفرمو من إعلام توجبي لأي ولد وعمو همو بانجي بيالت الله أكبر الله أكبر تا بانك طوابلنا وراسا يفرمو آلي را مد به صوتك وارجع صوتي تبي ليش كروانيو رجعيش كالقرق تا ترجعه إلى قرقا بقريت نقبل يو دم بجولة نوانية لا بصوت خوش كردن تو قالت إيبا بان كردو گنجیکا پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرمی فری بانجی کردم پاشان فرموی لدوای او پیغمبر خدا علی صلوات و سلام که بانگ کی پیم کرد دعانی نجاوتی دن جواب بشو فاعطانی سره فيها شيء من الفضه اكي سيكي درهنم هندك زيت ابو تيوبتو انجا پیغمبر خدا علی صلوات و سلام دسی خصص نه چوانه دوای دستی نبود مشاوما دو جا. دوای دستی مبارکی هنای خوارو تا هنای سر جگرم. بس از سینما هنای دی دستی هنای تاگش لاین آق. پیغمبری خوا علی صلوات و سلام لدوای او دا فرمی. اللهم بارك فيه و بارك عليه. يا ربي برکتی بو بنيري تو برکتی بسلام رشی. فقلت يا رسول الله مش ما يبيع غنبري إخوة. مرني بتأذيني بمك. فرمان بيبقى بعمل لما كايت البعمة. يسترق لي يبيع غنبري إخوة أبو علي صلاة والسلام للحظة كا أما أخلاقي تعامل كردن اللي قال خرشي كا كسكاني. يبيع غنبري إخوة فرمان بيبقى بعمل بانك بدم لا فرمي قال أمرتك به قد أمرتك به لما هو دهتو بانك بدم. دعية فرمان أردمي يبيع غنبري إخوة علي صلاة والسلام لو دقيقة وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهيتي والله هرشي رقبي لدى ما بنام بالبيغمبر اخوانا عليه الصلاه والسلام هرشي رقبي غنجيكي سركيش توزق لما بيش رابي يا بابانك للحظه كانت بيغمبر اخوانا صلى الله عليه وسلم بحكمته بانجيكا فرمي هرشي رقبي لدى ما نما وعاد ذلك محبه لرسول الله مو او رقبه بخوش يسيب بيغمبر اخوانا عليه الصلاه والسلام دعائي هاتم ولاي عتابي كري اسيد التابي كري أسد جنجكي بستو يكسالة بيغنبري خواكردي بوالي بسر مكاوة يكم والي وأمير بسر مكاوة لتاريخ الإسلام التابي كري أسد همو تماني بستو يكسال بوات والي مكا ويبزاني بيغنبري خواكردي شوين اهتماعي بيغنبري بجنج بمنال ببير شوك بيغنبري همو أمتا بجن بكرش بقورة ببشوك كسي جينا براندو أفرميت مامو وللاي كعاملي بيغنبري خواب وأمير بولا بيغنبري خواب داينابو وتم بيغنبري خو اداينهم كربي ببون ببانبي اجي مكه تصورك لشانز الصاليه وبانجي دا ولا مكه دا حتى صار 59 هجري وفاه دكاتره بانبي اجي مكه يعني صالي 8 هجري استا 51 صال بانجي ولا مكه دا لدوي وكركاني كري كركاني تقريبا شان بشتك بدوي وهرشي لو كتبت واني يشغلوا لي كبو ميتو بانبي اجي حرام بو كما ونتواني اما او آدابك يا غنبري خو فير ما انا كان تعاليم ما كان دعائي كي بان خو ازي شي خو هدايه شي دداوي تر قالته بخل البيت جنجيكا عليك كانت الله تشاو كوشي شي لبكا نكر او فيري كدوشتي شي ياوتي جاب زان اغاتا شو يوم شخصيته لكاتك يا غنبري خو صندوق قيمه ولا لو تكيد صلاته لو شو انا سوكاتي بانك كان اي كوجيت استهزاء بيكا زارين خو كتازه هاتو استافير بو أبى أنك بتيه لي ما آخر خلتشك أو هاي بيا غنبري خواه تعاملك خلتشك إيش كشدي بيا غنبري خواه الله دي عدل يا رسول الله فينك لم تعدي والله إن هذا قسمة ما أريد به وجهه أما دا بشكر دنياك قسمة وجهي الله تياني سبحانه وتعالى أدب برامبر بيا غنبري إنه وكان أو تأسى شروان الأدب يعني بسيطين إيش دك تجني ودانك سويتن وأنا شكل سرت سنة بيا غنبري خواه برنا لصلاة فيها ربنا زانك شون تعاملك الخلق أكاد بما أمة الله سيتو براني خو قالين شان بي بيغنبري خو هل جرينا

يعني لو ردكاري حياتي هاتي نكتم هذا كومل اشتروا كشية لمظاهرة مظاهر جورية كاتك مظاهر جورية كمن بو بيغنبر لبر خاتك حبا بو رسول الله وحبا بو سنيك وعبادتك كم لناخ مواني ازانا محبتي بيغنبر اخوات شون وازانا شون شون بيكاني اوهلا قرمواني اما ايش لو رداواني كرويدا بدواي امدا وفدي فوازن هات نوا بو خزمتي بيغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام فمن وفدي قاتن بو خزمت رسول الله عليه الصلاة والسلام بقيادي زهيدي كوري صر ك يشيك ولا قبيلي سعد بن بكر سعد قبيلي سعد بن بكر او انا بنك حليمه السعديه لناوي انا ابو بابلين بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام شيري لو قبيلي اخو اردوا لكاتي منالبو بكو دايان حليمه السعديه شيري داوتي نكبتك ونكسك اي اوانه امان هادشي ولاخو هادشي وشترو جن ومنالو هادشي هبو هنا بيان اخو دارو لك الخو انا بو جنگی حنین تاوکو تیگ نشکن لکاتی که تیگ شکن هموش تیشان لدزه و رای کر بو قلاهکو چون ناو قلای طائفوانه دینو خزمتی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواه اکو عرضم کردن سیانزر و شاوری کردن اشتکانی توزیعنا کردن عسا و لعل بلکو بین پیجوی که بابلین غنائم و فی و اشتکانی توزیع بکنه بس دیار نبود لدوی اما کبونتا مسلمان گراونتا وانه هاتنا خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وكو مسلمانو داوان لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ك هرشي هاني بيان داتوانت بونتا مسلمان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي والله زور شاورم كرد تاسا اشتغلت ان توزيع كراو اسا مخير لبيني دوانا مالو سرتو سامانا كانت ان بوب جرمواني يعني افرتو من الله كانت ان هم بوب جرمو ناكري تاز شكو برا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لا توزيع كردنكيا شكو مديكي زماني زور وسطاوه خلقك جداوي في اكاد تنانت اما دانتين هنا ابو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بكاي توزيع كردنك او هم خلق هات مداوي حصيه كردو توزيع كرد بسري انا توزيع كرد بسري انا حتى بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هات ودوا بردوام ايداني ايداني افرمد او بابلين اباكيك بس شاني ابو الرسول عليه الصلاه والسلام لي بس جماعة أبو ب ب شخصيةك وبزيةك وأنا إيه فرمشي النبي عباكم ببجرنون خلشينا والله هرتشيم لبرد سابيت النمي أو كاتا أنبينن كان إنسان شيء بخيلم ندرو أزنم نترسونه كيشم حمش تانا دمي بشكل خوش متانا دمي والله اگر بقدر شوی توهام و چقلود زیکان و هر چیله شوی تو هر چی منطقانه هي هر همي خوشترو مر بسامتان ادمه نه مويتي چی لبرو خرچ کتا ازبو هلطي بردوتي احسن نه دس کويتو ان دعو حساب بينواني اتانينو بو يفرمي اختيار تانا كم ايش شكتانه تو انا بو جرمواني كم تاني نه باب تام بو جرمواني يا رسول الله ما دام اختيار بيك دين لبيني معلومنا لكان معنا افرت من لكانا لقر سرت سامانا سرت سامان هر چی بو روشتو روشتو بزواني كمان بو جرمواني پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم فرموی ببی امسر او سر هر چی بر بنی عبد المطلب کو تو مباشرتا همی هبه به بو ایو همی یانوان بلان ناکل زخت لخلقکم دعوت ان لیکم لکاتی نو یشتک بانگی دا نو یشبو لکاتی نو یجاورنا نو عباد مزگوتکوا من خلقک هانا دمو یوش داواب کن بلین دعوت ان لیکن پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم کین واسطه و کو شفیعک وهروا يوجد دعوات عليك بنا شفيعك تاوكو بما بجرموان بيغنبري خوا فيل يمانك وفرمي ورنا مزغوت واني بوي او خلق بزام دميان شو نبي عندمو قائدك مباشره اوامر ناكات شك اوامر خوي تطبيق كردو كغنائم توزيع اكريت كس يش حصي خويتي غنيمه ولبرتو بلا ما معناش بونه تا مسلمان شلون ران غرينواني او كاتب بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام كبيان ورنا مزغوت هاني ان ادات شو شيء أكن شيء أيداته شيء أمادني بيداته أوي أمادني بيداته لنتيجة نهاية الأخيرة برو شو يقعد خليك نبود السيدات إن شاء الله دعوة كلام الله سبحانه وتعالى برحمة كل رحمة فيبقى إيمان ما سلامت كات وعاقبة خير ما كات لقناها كان ما خوش بيت لخدمة أو رسول داكو ما كات واني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ عن رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجت سر هملاك من بسراني برزو عزيزو سنجين لهرشينو زيقا كان أميدكم ودعوتكم لذاتي باشي الله مالكان من دلكان من براو برو لیوان لیو بکا لنوری ایمان و اسلام داوکار نزاتی پاچ الله عزت و شکومندی و ریز بو همو امت اسلام بجری توا لسر تا پای زوی بتایبتی خوشکو بریان من لغزا لو نهامت یو لو امتحان قرصا ایمو اوانش در باز و قطار بکا نصرت و سرکوتن به همو لایق بدا و رب العالمین او دجمنی خوی و دجمنی امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یهودی کان و کلک کانیتی زليل الزبون حقير بكا رب العالمين بيان كاد بفندي زمانا وكو فرعون كان وكو قارون كان وكو هتلر كان وكو دكتاتور كان وكو قراميت كان وكو أبره كان رب العالمين رسوان بكات حمل دنيا وحمل آخرت دعو كان لرب العالمين شفای نخوشی هرچی مسلمان هی بدا برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چی و ناکوشی لبین ایم و امد لاببا همو لایک من بکا تا کلیلی خیر و قفلی شر و رب العالمین داولی دکین بگو راتی خوی معیزت و جلالتی خوی بناوجوان و مبارکانی خوی قلیمی لی بردونی خوی بسر گناها کان من دابینی اوی بن هینی کردیت من اوی با عشکرا عفون من بکاتن و خواهی گوره سبحانه و تعالی داولی دکین لگنای داکو باب من خوش بی اوی داکو بابی ما و ستر و سلامتی بکا اوی داکو بابی وفاتی کردیا عاقبتیان خیر که کورکانیان پر نور بکا حتا اتساو حکم دکا لبویان فراوان بکا و رب العالمین داولی دکین ایمی مسلمانانش لو بارو دوخو لو ظروف کیسته تیدین لو کشو هوایی که تیدین هوشیار و بیدار من بکات حقی به حق بناسین بدوای بکوین نا حق و باطل و پروتیش بناسین و هروها خومانی لیب پارزین اللهم آمین برز انزارش که رب العالم در فتیدین هاتی و خزمت ایوی برز امزارش انمید دکم انشاءالله رب العالمین بکات مای رضا من دی خوی کوا هدفی سرچی مانا ورضوان من الله أكبر ورب العالمين بكاتما السدو قازان خير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزاد زخيريك لبو قبر قيامت من كما قال الله سبحانه وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وداو ذكين تم مجلس الذكر أو جو قرثني أو او اوی که لخزمت بنده لخزمت ایو دایا که رب العالمین شلا فرمایش تا قدسی خیده لکا رب العالمین لو اعتدا که افرمی یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی هر یچی لیو حل گریتو لدین کی که رب العالمین فرمانی پی کردو واتا کاتک اتبرو داری دزگری با قرآن دزگری برای ربازی پیغمبران علیه الصلاة والسلام بلان به هر حکاری که لحکار کن حل بگره با زا رب العالمین او حل گرانه وی هنده بخطر دانه و لسر زاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که افرمیتن پیغمبر صلی اللہ فرمیده که افرمی سی کس هنه حلاوی ایمان ده سیجن يكشان كرب العالمين وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم لها مشتش خوشتر بي دويميان كسي كسي شي لبهناوي الله خوش بويتن سيميان كسي كرب العالمين هداتي دابي دبهان دبينا خوش بي حل قريتوا وازلو ديني بيني وكو يكسي كفريدنا وآقر سن بينا خوشا بوي حل قرانا ولدين زور خطرة كاتي كرب العالمين ريزي لناي قدري لناي که کسی چی بروا داری ایمان داری بلان پاش گز بیو که پیغم سوسم لفرمونده که فاسی کرد فرموی سردمک داده فیتنه گلک زور دبی
كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كبيان كي خلق مسلمانا ملام سبحان الله هندب خير عيدين كي خوي دادني لبو الدنيا خلق لبو الدنيا بيدين كان بطن كادش ميري شي كم واز لديني كي خوي ديني دينك خوي دا غورتو حتى اواري دينك إلى دزده يان اواري كي مسلمان تابعني دينك إلى دزده قد يان علتك يتيا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي يبيع دينه بعرض من الدنيا دينك خوي غورتو بكمك لدنيا كمك قل متاع الدنيا قليل خوش حلال كان الدنيا كاتين كمن بلهم والآخرة خير لمن اتقى آخرة كبيرون صلصم دي فرمو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هيد عيشو جياني شراس تقينن مقر أوي آخرة كما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كأوي كدل حزيلي أوي تاوني نتيا لويهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد يعني بشر كتاو نيديت يا دل مخربش بسر دل دانهاتي هستي بسن نويسي كبهشتا لويهي أو آمدي أو يهم بزبيلي بو دنيا كي كاتي كما مركا أو مقر حقيقية كزيقاو مأوايتي أو إذا قرتو وازي لديني زابا كمك لدنياي بيدين كان دينكي خوي دادني كما كارساتا اگر خلق وای کرد واد زانی بخوی قازان زی کردی و دینی پروردگار زراری کردی نه اصلا پیتسوانکی درسته پیتسوانکی راسته چون که وکو پیغمبر من صلی الله علیه وسلم لفرموده قدسی که نجرتو دفرمی رب العالم دفرمی یبن آدم این وکانی آدم این اولکم و آخرکم ايوا سرتاتان كوتايتان وانسكم وجنكم بريكانتان مروفكانتان واتزنكان وبشركان شموتان ببني يقدل بهموتان دجاتي پروردگار بكن هيز لدى صلاتو هيز وقدرتي رب العزة كمناكاتن وبجزانا اين وكان آدم ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم سرتاتان كوتايتان پریکانتان مروفکانتان واتا بشرکان و زنکانشتان هموتان ببنی یک قلب و یک دل کرنوش لبو ذاتی پاچی الله ببن هیز لملشی الله زیاد ناکاتن پروردگار الله سبحانه و تعالی بباکا پیویسی بید کسی چینی کواتا لیره که کسی که حلگ راوات خود نک دینه که زرر خودی خوی زرر دکات خودی خوی زرر دکات لبو رب العالمین كتو بازدگاني چي لقل لكي ده فرمي تجارة لن تبور بازدگانيك زرري تدانيا بلان هر زور بازدگانيك لسر اساسي دوراندني دين بيتن بزانت سزرره كت کرديا اوزا رب العالمين افرميتن يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني هل يقل ايو ايكم البرادرن هل قرانوا لسر دينك فسوف يأتي الله بقوم رب العالمين قومش دين تسر زي وهت قومك لبشتنغو دروز دكاتن او قوم او قلاء صفت ينسي يحبهم ويحبونه اها پروردگار يان خوش ديو پروردگارش او يعني خوش ديت واتا اويك زور گرينغا رب العالمين اواني خوش ديت زور زارن اما پروپاگند اوي دكين كا پروردگار ما خوش ديت بلام گرينغ اويا امن سن توانيت من اوي بدزوين كرب العالمين امي خوش بويت كات او قومي كدين سر پشتي زوي باشوي كخلقه كهل قراوات پشتي پیغمبريان تول كرت صلى الله عليه وسلم وازن لو اسلام مباركه هنات بدوي علمانيه تو بيدين كان كتن كمان زاني برسناني كما لا امكانيته لا اوشتا دنيا يانا بدسيان هنايه قازان زين كردي كنا زن خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين دو راوی دنیا و قیامتینا نکری دنیا دنیا و قیامتینا اوزا افرمیتن او قوم صفت یعنی اوی که پروردگار اوانی خوش دویتن و اوانش رب العالمین خوش دویتن که براسیم لآتش که افرمی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم
اگر ایوار راز دکن تماشا که آیات که تن ورده کمن تن خوش دوید و تا رب العالمین تن خوش دوید فرمو اتباعی پیغمبر بکن صلی الله علیه وسلم و تا شوین پی پیغمبری اکرم محمد کوری عبدالله صلی الله علیه وسلم حل گرن و تا سنت کانی زندی کنو من احیا سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه بدوای ری و ری باز کیب کوه حيفة بيغمره صلى الله عليه وسلم بدوي أبو زهلو أبو لهب كام كوي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم خو أقر بيغمبر نبي صلى الله عليه وسلم أبو زهلو أبو لهب تقيمته شان هي يعني هاوشي وكان يوان تقيمته شان هي بوسي بدوي قوم شدك كرب العالم غزب لي قلتنا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور موت بدوي قوم شيد كبي كروجان حب دزل ركعته كانت كدل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كبنا دغري بذاتي ما شاء الله داوي دكي كوا دواي وك ايمانتنا استقامتها بالسدينك وباشن بناي دغري بي بارزي لويك لكومري غضب لجيروان وقمران نبي كزولك وهاوشي وكانوا ديانا كانوا هاوشي وكانتي رجع حبت الزهر لركات لنجر كان دوبار ذكيو كواتا أتوكاتك هالقراوية كم زربي كمرشتين لبازني خوشويستي الله فريد أدري بابا آدم داك حواتن ها بفرماني پروردگار يعني كان لو بهاشتوكي كتيدا منكشون امتحان بو كاتك لداركان خوارد كشيطان هاتن لين فوسوسا وسوسي دروس كد لنا خيان دا قوشي اوي بخون شجرة الخلد داري نمرين وملكة شي حتى هتايت مدزين كاتك كخواريان فعصى آدم كآدم عصياني كد لقل داك من حوي لو كاتي فريد رانا سرزوي تماشاك فريد رانا سرزوي اي اما استاك كاتك هل قرينوا لدينا كمان پاش قزبينوا دمانه برو باوشی چه دینه چی بچین چه افکاره که چه ایدولوژیه چی بچین که هموی دست کردی مروفه کن که وان نزن پشتی دیوار چی تیده که نزن تن سال که چه رو دادتن انتم اعلم امی الله پروردگارو اللهی بزده هیلی پیغمبری بزده هیلی صلیم اللهی بزده لو شیطان پیغمبر صلیم بزده لو ابو جهل و ابو لهبکان قرآنی بزده ری لبو پیرو پروگرامی مروفه سر لشی و وکان بهشتی بزده غیله با دوزخ براستی او خسارت چی گوره واتا یکم ضربه کمرشچین یکم بوملرزا که لئیمان دار روداتن اوی که خوشویستی الله را دزده دی او زر رب العالمین اوانی خوش دی اوانیش پروردگانی خوش دی و یکم صفتی جان باشن افرمیتن اذلت على المؤمنین اعزت على الكافرین صفتش كان اويا عزة على المؤمنين تما شاكا زور زور اذلة على المؤمنين يعني زليل برامبر بروادارا زليل مانت يعني برحمن مهربانا ببزين مليان لطالة موشي بارك ترى بوي كارو باري مسلمانا رايب كان وزيب زيب كان هندب رحمن هندب ببزين لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ایمان تاونی حتی اوی لو خود پیت خوش لبو برای که خوشت پی خوش نمید هنده با بزین مسلمانک مندالک لغزا کاتک برسی او هز با ازاری برسیتی دکات دایی که کدزر جیده سوتی هز دکا مندالکانی خویتی مندالک که یتیم دبی هز دکا مندالکانی خویتی مسلمان قتل عام دکری هز دکا روباری خوین لزسدی دیتا خواری وکو افرم المؤمن للمؤمن کالبنیان يك جسد مسلمان وكو يك جسد يوه إنما المؤمنون إخوة أو ربي دين كان أو سنور الدرو يدس كرداني عن دروس كردي أو سنور فلان والاتي أو سنور فلان والاتي بلام هر كاتا چي بخوشان بياني وتن هيز نرخش لو سنور ياسيني ودولتي ونازن حقوق إنسان ومجلسي أمنو كوم الله قايني ودولت هيز حسابش لو أنا ناكن بلام لو توي مسلمان أو سنور بلام لو هيز سنوري وكو بساي خوشتان دبين إساكا چه بردو خشم بسر مسلمانان هینه که هیچ خاک و مملکتی مسلمانان
نرخیان لو نهشتی هر کاته چی بیانی و دست دیج دکن سر بدرون و بتهر و به همو زورت سکه چی قتل عیم مسلمانان دکن و برتایی همو آوانی که وشی زلو جوریم برس کت و بنای سلام و آشتی بوی اگه در بعد مسلمان برام بر مسلمانی دبی اوهابی او صفتی تن که رب العالمه فرمی اکاتن و هالقران ولدی نکی خم الله شکنده سر زوی او صفتی دومی تن اذیلتی علی المؤمنین براسی خوان پی زلیله خدمت کاره مهربانه برام بر برواداری بلام ل مقابل جدا اذیلتی علی عزتی علی الكافرین او صفتی تن که با عزتن شکومندن بهیزن ریزدارن با قوتن با غیرتن برانبر با انسانی بباور برانبر با مشرک کن برانبر با کافر بباور کن برانبر متکبیر کن برانبر ظالم مستمکار کن برانبر اوانی که مسلمانی به حولاتی درز دوسی و کوتای دادنن براسی وکو امام عمر کات کبو خلیفه مسلمانان لو کاتی خلک چی زور مقام قوان دروز بون گوتین عمر پیاوه چی زور تندو تیجا کاتی بسر منبر کود دوائی و اسپاس و ستایش پروردگاری کرد اوزا صلواتی لسد پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم اوزا فرمی ای خلچی نبزانن والله زور زور لزارن تونترم بران بر بو کسانی کمان فی مسلمانان دخون بلان بجزان مسلمانان ملم لمو باریک ترات بران بر مسلمانی رازگو مسلمانی حقیقی اگر داوی هر مافش که لوی زیب زیب کم که اوا اصلی ایمان دارو بروا داریا که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین و پاشن صفتی شدی کن اویا که فرمیتن یجاهدون فی سبیل الله تیده کشن لپیناوی ریو ربازی الله سبحانه و تعالی که او روکات او روباسی کلمه جیهادو تیده کشن که کال بیتو لنا مسلمانان راستی او رو زور زور پیویست من بویا که تفسیر چی فراوان بکین لبو جیهاد که جیهادی تنها قتیس نکین لقیتال که ویش بشک لجیهاد روحی برخودانو قربانی دانو تیکوشانو جود و جیهاد زندی بکنو لدلی گنزکان من لدلی لاوکان من لدلی امت چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی ایو در تان دیارو در من تان دیارت و كاري زليبون تان ديارا سيا يا رسول الله فرمي إذا تبايعتم بالعينة أركاتي كارو باربو بالربات إذا تبايعتم بالعينة كارو باربو بالربا همو كرون فروشنا كان ربان سوسري إذا فان سوسريت وأخذتم أذناب البقر بدواي كلشي مانقاكي كتن خمتان أوبو كمانقاكتان نخوشنا كوي لوري لنبريت بيت وكان ياخد برنقول شي زياد نكا شيري زياد نكا خمتان بوکات کوات نخوششی توش دبو نسون طبیب کانتان دهینا نسر یا خود و رضیتم بی زرعی رازی بون جیان تن تنها زرعات بکن بدوی گرمو جوی بکون تنها خریچی اوشتان بن و ترکتم الجهاد و واسطان لتی کوشان و لزهد و زیاد لپنای اللهی نه الا سلط الله علیکم ذل الا رب العالم زلیل یکتان توش دکا دجمنه چی دور دست که قد نتان ناسی نتان دیتیا دی پیگلاوی لنا ولاتان دنی خیر و بیرکی دباتن زلیل تو زبون تان دکاتن او زیلتش لاناسی پیغم شانسان فرمی حتی ترجعو الى دینکم اتان اگرنو سر دینکی که دینکش حتی ترجعو الى الجهاد واتا تیکوشن لپینا رب العالمین سون که رو مسلمانان که لاوازن که بهیزن حتی که بیتسکن حتی او سکت تکنولوژا و پیشکوتنی که هی مسلمان کم هی بینیتی بویا دشمن هر کاتا چی بیویتن لنی و شودا بر روش روناگ سپارو چی لمسلمانی دو مسلمانی قتل عمده کاتن برواداری قتل عمده که کسی جنیه بری پشتی چاو دو برویا و ما فی خوی دادنیتن بویا او رو زور زور پیویس من بویا کما هوشیار بین بیدار بین و هروها زهد و جهاد بکین لپینای رب العالمین او زب ما نفر و نکشی ولا يخافون لوم تلائم يجكل لصفت هر برزو جوانکانی او امتی كاتك امتی پیشتر وازی لپروردگار و دینکی و قرآنکی و پیغمبرکی هنا رب العالمی قومشکی هنا سرزوی اوان صفتی تیان كوات ولا يخافون لوم تلائم براسی للومی لما کرن ناترسی خلقك تانو تشرید دا
خەڵکێک ناو نۆتەرانە سەر دروست دەکا، خەڵکێک بە هەر شێوازەشی باسییان دەکاتن، بەڵام ئەوانە حیساب لە بۆ ئەوی ناکەن. نەک وەکو کوردواری قسەچی هەیە کە بەڕاستی هەر شەرعیش نییە، دەڵێ بەڕاستی لۆمەی خەڵکی لە عەزابی قەبری خەراتر نا ئاگەدار بن موسڵمانان. ئێمە هەدەفەکمان هەیە ئامانجەکمان هەیە وەکو موسڵمان بریتێن لە بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ذاتی پاکی ئەڵلاه، و هەروەها بریتێن لە سەر خستنی سنەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم. بۆیە ئەو ڕێگایە، ئەو سەمیلە، ئەو ڕێگایە قوربانیدانی دەوێ، و هەروەها خەڵکێک تانەو تەشەری دەدات، خەڵکێک دەوێ سار بکات وەکو منافیقەکانی سەردەمی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم، وەکو مورجیفوونەکان، واتە کەسەر و تەنبەڵەکان و لاوازەکان، خەمساردەکان. ئەوانە دەیانەوێ لەماندی بوونت و کەم بکەنەوە، بەڵام ئەتوو دەبی بەڕاستی زۆر زۆر هیمەت بەرز بی. وەلای خافونێ لۆمە تەلایم، حیساب لۆ لۆمەی لۆمە کەران نەکەی، بەڵکو هەدەف و ئامانجی خۆت دیاری کەی. ئەو جا بەرە ئەو هەدەف و ئامانجە بڕۆی، شوێن پێت لە پێی پێغەمبەران بزی پێی پێغەمبەران دانی عەلەیهیم سەڵاتوم، چونکە بزانە پەیامەکە هەندە گەورەی هەندە بەرزە کە ڕەبول عالەمین لە سەرەتای ئادەم هەتا خاتەم سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم ئەتوو لەسەر ئەو ڕێگایی. و بەشزانە ئەشەد ناسی بەلاەن ئەلەنبیا، زۆرتر نیەو کەسانی کە تووشی بەڵام موسیبەت و ناخۆشی من پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵات و سەلام. بۆ یە کاتێک کاروانەکە بەردەوام بووە، حاشاشی مقامی زەناب تەن سەگەکانش هەر وەڕینە، بەڵام کاروان هەر بەردەوام بووە. وەلای خافونە لە مەتەلایم، بەڕاستی نەترسانیە لە لۆمەی لۆمەکەران، چونکە ئەگەر ئەتوو حیساب لە لۆمەی لۆمەکەران بکەی، بەڕاستی ناتوانی بەردەوامی لەسەر ئەو جوجوجیات و پەیمانی کە دایکە ڕەبول عالەمین سوبحانەهو وتەعالە. أعوذ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء فروردگار هو فضلك بدات هر کس شي دیداتي که شایسته بي شاو بي بداتي والله واسع عليم براسي فروردگار او ارزش او زويا ارض الله واسعه فراواني كريا لير ناتواني ادا دينك كيف كي برو او لايا برو او لايا ارض الله واسعه زي فروردگار فراوانا بو نبي مسلمان لە حەرەکە ڕابوەسی، چونکە ئەگەر حەرەکەی ڕاوەستە ئەو کاتی دینەکەشی دەوەسێ، ئەو کاتی مەرامی دژمنەکانش جێبەجێ دەکرێ. وەک پێغەمبەر بە سەلی الله عەلەیهی وسەلەم کاتێک کۆزی کرد لە مەکەی مکەڕەمە بۆ مەدینەی منەوەڕە، نەچوێن دەری پاڵاتۆ، بەڵکو لەوێن دەری کیانی دروست کرد، دەوڵەتی دروست کرد، جەیشی دروست کرد. بەڕاستی توانی ئەو ئومەتی زیندی کات و قیت کاتەوە، و هەروەها ئەو ئیسلام و ڕووناکەی و نوڕەی پەرش و بڵاو بکاتە بۆ هەموو جیهان، وەکو ڕەب العالەمین کە فەرمیت: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فراسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو هذا بالقرآن بناس كات مژدەدەرە، ترسێنەرە، کە لە تشتی ڕووناکەرەوەی سەرەتای بەیانی ڕووناکترە بۆ دڵەکان، بۆ ئومەت، بۆ سەرزەوی، بۆ هەموو ماڵەکان، ئەوەی لە کوخ، لە بەرد، لە دار، لە ڕەشماڵ دروست کرا بیتن، ئەو نوورەی ئیسلامی دەگاتێ بئیزنی اللهی سوبحانەهو وتەعالا. جا تا ئەڵقێشکە و بەرنامێشکات بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنجین دەگەمەوە. هەموو لایەکتان بە ذاتی پاکی الله دەسپێرم کە هیچ سپاردەیەک زایە ناکاتن. وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتوو.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لهاو بشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ادا گرم بو شتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيك ريسر زويدا

أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.

الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية

الحي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا

تجعل إيمان القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجنة

به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك